ترى الدنيا في طريق عشره يا كحلب.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM في كل مكان.

راديو رشيد، راديو رشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد، على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة

0: من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز.

هوا اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور.

إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: من الرشيد اف ام.
1: صباح الخير.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
3: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: من الرشيد اف ام، صباح الخير.
1: صباح الخير.
4: اليوم شنو مودك؟
5: بانجور.
4: سوينا الصبح حلو على مودك.
5: بانجور.
4: يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا.
5: بانجور
4: على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
5: بانجور. بانجور. بانجور.
4: بالسبعة ونص الصبح.

صباح الخير، صباح الورد مستمعي راديو الرشيد على 91.5 FM. صباح الهنا ويوم جديد ثلاثاء حلو إن شاء الله على كل الناس اللي تنتظر بانجور.

إن شاء الله يومكم حلو أحبابي مثل قلوبكم الحلوة، وإن شاء الله النوايا سعيدة اليوم وتتحقق السعادات، وإن شاء الله الأمور تتم على ما يرام، وإذا ما تمت تتم بعدين، ما ننطيها أكبر من حجمها، ممكن بالأيام القادمة تتم بخير وسلامة، وإذا أبد ما تمت فهي ما بصالحك. خلي هذه المعادلة دائما في بالك في كل الأيام، وإن شاء الله يعطيكم ما تتمنون. أهلا بكم في بانجور لساعة 10، أكيد حكون معاكم على الميكروفون بان الموسوي، ومعي على المكسر أحمد مثنى.

بونجور بونجور أحبابي، أكيد حضراتكم منتبهين أنه مهما دخلت مطعم أرقى المطاعم وكان بيها شيفات يعني درجة أولى، حتى لو يسووا لك أكل يعني فخم جدا، بس البيضة اللي تطقها الوالدة لها طعم ثاني، مرقة أمك غير يعني طعمها يختلف عن طعم الأكل الآخر حتى وإن كان بأرقى المطاعم. على العموم هذا الشيء مو بس عندنا، ومعروف حتى عند أصحاب المطاعم والفنادق وإلى آخره. وبالفعل مطعم قام باستبدال الشيفات بطاهيات من الأمهات والجدات. أهلا بكم في 360 درجة.

مطعم في نيويورك يستبدل الطهات المحترفين بجدات من دول مختلفة ليقدمن وصفات تقليدية من مطابخ بلدانهم. ابتكر هذا المطعم الذي يوجد في نيويورك هذه الفكرة المختلفة التي تقوم على استضافة طهات من الجدات من دول وثقافات متنوعة بدلا من الاعتماد على الطهات المحترفين. تقوم كل جدة بتحضير وصفات منزلية تقليدية من مطبخ بلدها ليمنح الزوار تجربة أصيلة تجمع بين النكهات التراثية والقصص الإنسانية مع الحفاظ على وصفات تنتقل دائما عبر الأجيال.

بونجور عليكم وعلى أصدقائكم. ملاحظين أعزائي الرجال أنه أنت وبين يعني بينك وبين صديقك أكو تفاهم كبير؟ أنت تفهم صديقك من نظرة عينه، صح ولا لا؟ العلم يكشف سر هذا التناغم بين العقول.

عموما هذه ظاهرة تسمى التناغم بين العقول، وهي شعور الانسجام الفوري مع شخص آخر، حيث تفهم ما يفكر فيه أو تشاركه المشاعر دون كلام. يحدث أثناء التواصل العميق أو التعاون في مهمة مشتركة، مثلا السفر معا، العزف، يعني حل الألغاز أو أي نشاط جماعي آخر. يعرف العلماء هذه الظاهرة باسم التزامن العصبي. خلال التفاعل تبدأ أنماط نشاط الدماغ لدى الشخصين بالاقتراب من بعضها، وكأن الدماغين يعملان على نفس الإيقاع. الرصد يتم باستخدام أجهزة EEG المحمولة التي تقيس نشاط الدماغ في مواقف الحياة الواقعية. التناغم هذا مستمعينا يظهر خلال جزء صغير جدا من الثانية عند التركيز على هدف مشترك. ما يعني هذا أو لا يعني اتصالا حرفيا بين العقول، لكنه يدل على آلية عصبية تساعد على فهم الآخرين بسرعة، ويرتبط بزيادة الانسجام والثقة والتفاعل الاجتماعي، وقد يحسن التعلم والعمل الجماعي. مثلا الطلاب أكثر تفاعلا عندما يكون هناك انسجام من المعلمين والزملاء. فرق العمل تظهر إنتاجية أعلى عند التناغم بين أعضائها.

أهلا بكم مستمعينا، وخلي نتعرف مع بعض عن متلازمة اسمها متلازمة الطفل المنسي. ما هي متلازمة الطفل المنسي؟ متلازمة الطفل المنسي هي حالة قد يتعرض لها الأطفال عند نسيانهم داخل السيارة، خاصة في الأجواء الحارة نتيجة تداخل الروتين اليومي مع التشتت أو الإرهاق، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع حرارة السيارة بسرعة، ما يشكل خطراً كبيراً على حياة الطفل. وينصح الخبراء دائماً بالتأكد من المقعد الخلفي قبل مغادرة السيارة، ووضع غرض شخصي جانب الطفل للتذكير أو لتذكير السائق بوجوده. يعني هو ما يتذكر ابنه بس ممكن يتذكر محفظته إذا كانت جنب ابنه.

في عالم الأطفال، ومن نسيان الطفل في السيارة نسيانه في المسبح. ثوان من الغفلة قد تكون كافية لغرق طفل.

الغرق ولا سمح الله هو أحد أخطر المخاطر أو أكثر المخاطر تهديداً لحياة الأطفال في فصل الصيف، خاصة في المسابح والشواطئ والشاليهات وغيرها. يحدث بسرعة كبيرة وغالباً بدون صراخ أو بدون استغاثة، ما يجعل اللحظة الواحدة من الغفلة كافية لتصبح مأساة دائمية. إحصائيات مقلقة تقول، ووفق بيانات CDC والصليب الأحمر الأمريكي، الغرق هو السبب الأول للوفاة الناتجة عن الإصابات غير المتعمدة بين الأطفال من سن السنة إلى 4 سنوات. تمثل وفيات الأطفال الصغار نحو ربع حالات

معتمدة، وأخيرا والأهم اليقظة الدائمة. مشاهد الغرق الواقعية تختلف عن الأفلام يا أحباب، فهي صامتة وسريعة جدا، لذا يعد الانتباه المستمر أهم وسيلة لحماية الأطفال.

وبالفعل حاول تكون جنب ابنك لما ينام، وضع يدك على جسمه ليشعر بها وينخفض الكورتيزول والأوكسيتوسين يرتفع في فترة النوم.

طبعا طفلك لا يعلم أنك جئت لتتأكد منه ليلا، لكن جسمه يعرف. دراسة وثقت أن اللمس العاطفي من الوالد تحديدا الآب حتى اللمس الخفيف يخفض استثارة الجهاز العصبي عند الطفل وينقص الكورتيزول أو يقلص عفوا. دراسة تقول أن 1050 شخص عند اللمس العاطفي في الحياة اليومية فهو مرتبط بانخفاض ملحوظ في القلق والتوتر وارتفاع الأوكسيتوسين. الجسم يستقبل اللمس حتى في حالات الوعي المنخفض. ليش؟ لأن الجلد يمتلك مستقبلات عصبية متخصصة تسمى بألياف سي اللمسية العاطفية، مصممة خصيصا للاستجابة لللمس البطيء والدافئ من الآخرين حين تنشط، وترسل إشارة مباشرة للجهاز الحوفي أنت في أمان، من تحب موجود، والكورتيزول يهبط والجهاز السمبتاوي يهدأ. إذن يدك على ظهره ليست مجرد حنان، هي دواء واطمئنان.

0: بونجور على الناس اللي يعني تدور لياقة بدنية وداخلين في دايت ورشاقة ومعروف شنو يجربون طرق هواية، سواء كانت باتباع أنظمة غذائية أو بممارسة تمرينات رياضية أو شيء آخر. سمعتوا عن تحدي المشي اللي هو 6 على 6 على 6؟ إيش قد نتحمس حتى نشترك بالجيم، وممكن نجهز ملابس ونشتري ونخصص وقت ونظام جديد في جداولنا، بس سرعان ما تتبدل الخطط سبحان الله. فلما عمل أو يتغلب علينا الإرهاق تتلاشى هذه الحماسة مع الالتزام بروتين رياضي لا يعتمد فقط على قوة الإرادة، بل يعوق يعني ضيق الوقت وعقلية الكل أو لا شيء والبرامج الرياضية الصارمة اللي يصعب الاستمرار عليها. ومن هذا الموضوع برز تحدي المشي 6 على 6 على 6 كحل مرن ومنظم لاكتساح منصات التواصل الاجتماعي ليساعدك على حرق المزيد من السعرات. ما هو هذا التحدي؟ يعرف هذا التحدي بأنه روتين مشي يومي يتضمن المشي لمدة 60 دقيقة، إما في الساعة 6 صباحا أو الساعة 6 مساء، ويتخلله 6 دقائق من الإحماء في البداية و6 دقائق من التبريد في النهاية. أوكي؟ ويشير الخبراء إلى أن هذه الأرقام ليست عشوائية، فهي فترة الإحماء أو في فترة الإحماء ترفع معدل ضربات القلب تدريجياً، وجلسة المشي تلبي احتياجاتك الهوائية اليومية، بينما يعيد التبريد جسمك بأمان إلى حالة الراحة. ويتيح لك هذا التحدي تحقيق حوالي 5500 خطوة، ويمكن ممارسته في أي مكان كان، سواء على جهاز المشي أو في البيت أو في الشوارع. أما بالنسبة لتمارين الإحماء فيمكن الاكتفاء بحركات بسيطة كدوائر الذراعين وتأرجح الساقين وتخصيص وقت للتبريد لإطالة العضلات.
1: انت هلا لازم تبعد عن السكر والزيت والكوليسترول والسناك والمناقيش واكل المطاعم والمقالي والليالي والتسالي للسهر، لا مود لا حب لا فود لا كولا لا تقولا لا شيبس تو فيكس على الجيم يا سلم، بدك تنسى كل الهم كل يوم رز ولبن شربت على اسمه الكافن لا شا

0: عم اسجل.
1: حلو عاشت ايدك. تحيه للناس اللي تدور عضلات وما اعرف شنو. هذه ترى مو اهم شيء عضلاتك، اهم شيء عضلات دماغك عافيه، واهم شيء قلبك. قلبك لا تخليه يحزن. الحزن ما يغير شكلك بس، يغير شكل قلبك. يعني ممكن قلبك يتحول الى مربع او مستطيل او هيجي فتشي يعني. عموما الحزن الشديد قد يغير شكل القلب مؤقتا.

ألف سلامة على قلوبكم مستمعينا، لكن هناك متلازمة تعرف بمتلازمة القلب المنكسر، حالة قلبية مؤقتة تحدث بعد صدمة عاطفية أو توتر شديد، إذ يؤدي الارتفاع المفاجئ في هرمونات التوتر إلى ضعف مؤقت في عضلات القلب وتغير شكل البطين الأيسر. الأعراض والتشخيص تقول أنه تسبب ألما في الصدر وضيقا في التنفس، وتشبه إلى حد ما النوبة القلبية، لكن الفحوصات تظهر أن الشرايين التاجية سليمة وتصيب النساء أكثر من الرجال بنسبة كبيرة. كيف هو التعافي؟ في التعافي تستعيد عضلة القلب شكلها ووظيفتها الطبيعية خلال أسابيع في معظم الحالات مع الرعاية الطبية والدعم النفسي المناسب.

0: صباح الدنيا الحلوة عليكم إن شاء الله مستمعينا، تحية لكل من يرسل لنا رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الواتساب على 0770011415. البداية من الأخ أبو نور، بعثنا بطاقة صباحية جميلة يقول: أسعد الله صباحكم بكل خير، الله يسعد لي أيامك كلها يا أبو نور. إلى سليم الجعفري يقول: هواية حكي ومنين راح أبديها، شغلات مو داعي ترى تسويها، تتأخر بردك شكو، أدري الرسالة بيا لغة وقاعد تترجم بيها. يعني هيجي اطلع صوت طلقات. زين شديدك. وبعد اكو ناس تقرأ الرسائل وما تجاوب؟ والله انت ليش؟ اي والله احنا نجاوبكم بعقلنا بس ننسى نكتب. والله العظيم. عموما صباح الخير عليكم ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، مستمعكم سليم الجعفري كل التقدير. أبو سيف اليوم ويانا حمادة أحمد مثنى، وتحياتي إلك، طمني عن صحتك، الفلاونزا شلونها؟ عوف المسيجات، لا تدز مسيجات، إن شاء الله أخبارك حلوة وصحتك تمام يا عيني. عباس الحمداني بعثنا: أسأل الله العظيم أن يسوق إليكم في هذا الصباح من رزقه وفضله ما يغنيكم، وينزل عليكم من بركاته ما يكفيكم، ويدفع عنكم ما يؤذيكم، ويرزقكم الصحة والعافية. صباح الخير، صباح العافية يا عباس الورد. أركان أبو حمزة: أجمل صباح على عيونكم جميعا، تحية مني ومن الأستاذ أبو سلطان. ها هذا قديم؟ أي عاشت إيدك.
1: صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، أجمل تحية وأحلى صباح لكل المستمعين، وبداية يوم جديد وجميل على العراقيين، وتحية خاصة وكبيرة إلى كادر برنامج بانجور وبالأخص مسز بان أركان أبو حمزة.
0: كل التقدير أستاذ أركان، وإن شاء الله يومك حلو ومنورنا يا عيني. أبو دلة يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم، اللهم إنا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك وعوائد إحسانك. صباح الخير والبركة وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. باعث قصيدة للجبل عريان أبو خلدون رحمه الله، يقول: إن شاء الله تنال رضاكم كلك ذوق يا عيني، وشكرا جزيلا يا أبو دلة. إلى صدام الزبيدي: جعل الله صباحكم عافية تملأ الأجساد، وسعادة تغمر الأرواح، وطمأنينة تملأ القلوب. صباح الخير، صباح العافية يا عيني. أحمد شهاب الجبوري: اللهم أعطينا ما نرجو من فضلك، وزد علينا بجودك وكرمك، آمين يا رب العالمين. أزادنا الله بعثنا يمكن زهيري، هذا يقول: قلبك علي صخر بالكذب ما حن ورق، وانا لحسبتك جنح الفراشة ورق، الشجر شوف اش كثر شايل ورق، بقد الشجر والورق والوادم علي نمت، مثل الورق بالغصن روح بمحبتك نمت، ما فززيتك أمس من على ذراعي نمت، مجازاها عفت الجفن بس أنا شابع أرق. صباح الخير، صباح السعادة على قلبك، وإن شاء الله عيونك تشوف الخير يا عيني. علي القيسي أبو حسوني بعث لنا فوز.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى إذاعتنا الكريمة الرشيدة FM. تحياتي إلى أخيتي الغالية ستوان الموسوي طبعا ستبان مو سوى، اريد اطرح موضوع عليك. البارحه اطلقوا القرعه مال الحج، فبشيت شيء غريب بيها والله، يعني التقديم لازم تدفع 50,000 وبيها شغلات تعجيزيه مثلا التقديم والهذي، فهاي ال 50,000 مالي ايش يعني؟ والله ما اعرف، هي العالم تعبانه وامورها داتشه حيل داتشه، وهم اللي راح يقدمون للحجم ونصهم مرضى وتعبانين. والله والدي يمكن صار له خطيه 15 سنه يقدم وماكو، والله العظيم كل ما يقدم ماكو خطيه. فبلكت الله هاي السنه ان شاء الله، الله يطلع اسمه بجال حبيب محمد ويطلع اسم كل محروم ان شاء الله لنا ولكم ان شاء الله.
0: امين.
2: تحياتي لكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: الف تحيه لك علي القيسي. هذه المبالغ اعلنت هيئه الحج انه هي مرجوعه لكم في حين ما تم يعني حصولكم على او دخولكم في القرعه. اوكي، بس احنا عتبنا يعني، هو الطريقه اخو اللي يطلع اسمه يدفع، يعني ليش انا اخذ من الكل وبعدين اللي ما يطلع ارجع له فلوسه؟ يعني فاهمين، اسوي قرعه واللي يطلع اسمه اخذ منه، ليش أنا أجمع من الكل وبعدين يطلعون قسم بالقرعة والبقية أرد من جديد أرجع لهم فلوسهم؟ شو هالشدي يا جدي؟ يعني موضوع مو هيجي. يعني تحية إلى هيئة الحج اللي هي على طول تفوز بالمركز الأول لتنظيمها وترتيبها، بس هذه الحركة ما أدري شو، ما أدري شونها، يعني يرجى إعادة النظر فيها. إن شاء الله يرزق كل محروم وكل مشتاق لزيارة بيت الله الحرام والحرم النبوي الشريف، ويا رب يكتب لنا ويكتب لكم جميعا بإذن الله تعالى. أنا أؤمن إنه هذا الموضوع، شوفوا هذا الموضوع بيد الله، يعني اسعى والباقي على الله، يجوز بعد 5 سنوات 6 سنوات، هو يعرف الكريم، لكن الله يسهل إن شاء الله. تحية لك أبو حسوني، وتحية إلى هيئة الحج الموقرة. أم عمر صباحكم بكل خير إن شاء الله، شكرا حبيبتي، ينطيك الخير والعافية. أبو فرح صباح الخير، صباح العافية على الستبان الأخت الغالية، وأحلى وأجمل إذاعة الرشيد والمخرج المتألق وكافة المستمعين. شكرا يا عيوني، ألف تحية إلك أخونا المحترم أبو فرح. على أبو آدم حياك الله، بعث لنا فويس.
3: صباح الخير ستبان، عليك وعلى كادر إذاعة الرشيد المحترم، أجمل صباح اليوم من الحلة إلى بغداد الحبيبة، أخوكم المستمع على أبو آدم.
0: ألف هلا وألف مرحبا، وتحية إلى أهلنا في الحلة الجميلة، وإن شاء الله توصل بألف سلامة. نروح إلى اللايف ستريم مستمعينا على الفيسبوك، واللي خاص ببرنامج بانجور في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد. الأخ ياسر العزاوي، صبحكم الله بالخير والعافية ستبان، تحياتي الكادر والمستمعين، دمتم بخير، أدامك الله أخونا الغالي. أبو لمار صبحكم الله بالخير والعافية، ألف هلا. دكتور معن محافظة، اللهم كما أشرقت الشمس على الدنيا بنورها فاشرق على حياتنا بنور رحمتك، وافتح لنا أبواب الخير من حيث لا نحتسب، وارزقنا أياما جميلة تليق بكرمك وعظيم عطائك. صباح الورد، صباح الورد عليك دكتور. ويقول الحمد لله رزق ابني محمد بمولود جديد اسمه معن على اسم جده، ربي يحفظه إن شاء الله. يقول يعني أتمنى أن يكون برا بوالديه وأن يكون من حفظة كتابك الكريم، اللهم آمين يا رب العالمين. والله مبارك عليكم ما جاكم، والله يجعله من أولاد السلامة، وتعيش إن شاء الله العمر كله ويتدلل بوجودك. وعليكم السلام دكتور، ألف تحية إليك. اسمك قلته دكتور معن محافظة، قلته. يا ساقي الحب صب العشق في قلبي حتى تدافيني بين أضلاعي، تدافيني فإني قد غرمت به من قدمي إلى رأسي، وإني قد أصابني الشوق فملك كل إحساسي. أيا ساقي بكأس العشق ارحم، لا تكن قاسي. ألم تعلم بأن الحب يسرق كل أنفاسي؟ لا، سلامتك أخونا الغالي، ويلا نفرح معا الصغير، والدنيا حلوة بوجود الأحباب. صباحكم حب وغرام من هاني الكناني. صباح الورد والاحترام أخونا هاني وكل مستمعينا الكرام. زين، ها اليوم أحمد مثنى فنسمع أغاني لازم. يلا شو محضرنا؟ بس اليوم نريد عبد الله رويشد، نريد ها يلا تباعا تباعا. أوكي.

صباح الورد عليكم وعلى المسجات أيضا. أخونا حيدر الملكي يقول أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. شوفوا هذا النموذج شفته بالليل وذكرتكم. لحد الآن ما وصلني أي شيء يعني غير هالكلمات. فألف تحية لك يا حيدر وإلى المهندسة شمس. صباح الخير ستبان، أني مستمعتكم شمس، صوتك كل طاقة إيجابية، ربي يحفظكم يا حبيبة قلبي. ألف تحية إليك وإن شاء الله يومك حلو مشمس بشمس الجمال والعافية والخير والبركة يا حبيبتي. منو بعد عندنا؟ أقول لك شيرين ما طلعت بعد أغنية؟ بس هاي هنا أنا وقفت؟ خاف هم رجعت لهذا صدق؟ هاي أي آي مستحيل صوتها يعني لا إله إلا الله يعني هسه إحنا مو ناقصين قهر دا نجيب قهر شيرين علينا بس بصراحة يعني سبحان الله هذه الإنسانة اللي دمرها قلبها شفتوا القلب مو بس يتحول شكله مربع مو بس يتحول شكله مثلث لا يدمر ويحكم على حياتك القادمة يا إما بالنجاح أو بالفشل. فعليك أنت شو تسوي؟ قلبك شوية وقفة لثمة يعني غلفة لا تتعلق بسرعة لا تثق بسرعة تأكد من الإنسان اللي شاركك مشاعرك هذه، هل هو كفو؟ هل هو ممثل؟ هل هو عنده غاية؟ أقصد رجال ونساء لأن ما شاء الله الموضوع صاير عادي نساء همينة. فالله يحمي قلوبكم إن شاء الله، وإن شاء الله اختياراتكم تكون ناجحة وحقيقية، وممكن أنه تعيش طول الزمن تفتخر باختيارك، أنه تقول الحمد لله الحمد لله عشرة عمر هذا الغالي أو هاي الغالية إن شاء الله. زين، أنا عندي اليوم موضوع نقاش وياكم. أوكي تحية للناس اللي يعني رتبت حياتها بالأقساط. فاليوم أريد أسولف وياكم في مسألة التقسيط.

مستمعينا، أريد أعرف منكم يعني مسألة التقسيط شلون دخلت حياتكم، و يعني فكرة الأقساط هذه كانت فكرة ناجحة ولا ورطة؟ يعني هواية ناس تورطت، دخلت أخذت أقساط سيارات، أخذت أقساط بيوت ربما، أو دا تشتري أجهزة، دا تشتري أمور. أحيانا الأقساط تركزك على أمور مو ضرورية، يعني مو إلا تأخذ آيفون آخر إصدار مثلا بأقساط، وممكن أنه يأثر على ميزانيتك وغيرها. يعني بهذا الزمن بصراحة صارت الأقساط أشوفها جزء يعني كبير من حياتنا، السيارة، البيت، الموبايل، الأثاث، وحتى بعض الاحتياجات اليومية. ممكن البعض من حضراتكم يشوفها فرصة يعني حتى يحقق أحلامه بدون ما ينتظر سنوات. وهي ناس مثلا أخذت يعني سافرت بالأقساط، ممكن يعني أخذت فلوس وتقسطها على مود تذاكر سفر وما أعرف شنو، صح ولا لا؟ والبعض الآخر ممكن يعتبرها بداية لضغوط مالية ما تخلص. يعني أكو ناس صار لها سنة يمكن وأكثر لسه دا تدفع أقساط، مو ممكن سيارة، ممكن بيت. يعني فاليوم أريد أسألكم، هل كانت الأقساط قرار ناجح غير حياتكم للأفضل؟ لو صارت حمل ثقيل وندمتوا عليها، أريد نسمع تجاربكم أحبابي، لأن كل تجربة طبعا بها درس ممكن يفيدنا ويفيد غيرنا. أهلا بكم على هواتف راديو الرشيد 07802-11-14-5 و07802-16-7 و07720-14-5.

0: أهلا بكم وأهلا بمشاركاتكم مستمعينا. نستقبل أول اتصال. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شلون الست بنورة إن شاء الله من الصبح.
0: بنورك يا طيب، حياك الله.
1: الله يخليك.
0: من وياي؟
1: أبو كرار.
0: أبو كرار والنعم، حياك الله أستاذ أبو كرار. احكي لي الأقساط، جربتها وهل كانت تجربة ناجحة؟
1: والله الصراحة يعني أنا أشتغل مندوب بالشركة مال أقساط، ومعاناة المواطنين ده نمثل يعني عن قرب يعني.
0: مثلا أبرز يعني المعاناة اللي لمستها من الناس.
1: ناس قاعد تجي مجبورة يعني، مجبورة على أقساط يعني. أكو ناس لأن الدولة ما قاعد تتعاون ويا
0: طيب
1: ويا المواطن ويا الموظف، لأن هذا يعني تروح للمصارف تقول له والله تخصيص ماكو. تروح لل أي مصارف، تدري مصارف الأهلية وتدري الفوائد إيش قد.
0: زين.
1: يعني يعني يعني واحد يعني سأفضل شيء زوجتي يعني أخذت قرض، أخذت ميت راتب موظفة.
0: أي.
1: الطرف 50 هي مو 50 طرف 48 حسبوها عليها 70 مليون.
0: الله هاي
1: الدولة.
0: أكبر. الله اكبر.
1: هاي الدولة يعني، هاي مقرف دولة حكومة.
0: يعني ربا علني.
1: والله العظيم. ولا يعني وصير اي واحد تقول لي ميت راتب ايش كان حسبوها عليك، ومن 2013 لحد الان جنتي من طيتوها 50 وحسبتوها 70.
0: نعم.
1: ايش قد تقطع من الموظف؟ ايش قد؟ غير مفروض تقطع شيء رمزي
0: طبعا.
1: يعني انا مذيعينه، زين هو الموظف زوجته راتبها 900 بيقطعوه من عندها 480، يعني نص راتب بيقطعوه.
0: الله اكبر.
1: زين هاي شلون يعيش؟ فشي يسوي الموظف؟ يضطر شي يسوي؟ يضطر يروح الشركات، يروح المكاتب اللي هم ذئاب بشريه نعتبرهم، لان مع احتراماتي للزينين ولا هو ماكو، لان المكاتب عايشين على الفائده.
0: نعم.
1: فيضطر يجي ياخذ وهذا مجبر. وبالتالي راح يدخل بمستنقع ما يقدر. اكو موظفات مع انا اخذ من عندهم اقساط، زوجها ما يدري، ابوها ما يدري، فهاي تكون يعني مجبره تاخذ من هذا تطل هذا، تاخذ من هذا تاخذ من مكتب
0: يعني
1: الثاني.
0: طيب
1: الأول.
0: استاذ ابو كرار، عندك علم بالاشياء اللي جبرتهم انه ياخذوها بالاقساط؟ على شنو هذه الاقساط رايحه؟ اغلبها شو تشوف؟
1: اغلبها تتجل، اغلبها صراحه اسباب اجتماعيه يعني. اكو موظفة الحمل كله عليها، خلينا نقول تضطر تاخذ، تريد توفر لابنها قفض دراسي، تريد توفر ابنها مثلا زوج او منفصله هاي عايشه على راتب، فتجبر تاخذ قرض. هاي تاخذ قرض على مود تسد احتياجات.
0: صح صح.
1: واكو ناس لا، اكو ناس على حكايتك يعني اهم شيء يستشر يشيل الايفون 13 برو ماكس، او يصعد او تصعد لها سياره تتفاخر بها قدام الموظفات وتقطع قصص.
0: صح.
1: وبعدين وهناك بالنتيجه ظلت اعاني من هذا الموضوع. بس انا اقول لك السبب الرئيسي معاناه الناس من الاقساط اللي هي الام، اللي هي الدوله، اللي هي مفروض هي امنا، مفروض توفر اقساط ميسره.
0: نعم.
1: اقساط رمزيه، مش شلون قبل كان يريد يبني بيت.
0: نعم.
1: يطلو مصرف عقاري وياخذوا من عده تفاليس جزء ما يحس فيها.
0: صحيح.
1: يبني ويبعد.
0: صحيح.
1: هسه ماكو، هسه تروحين مصرف عقاري يقول لك تريد شقه 300 مليون يعطيك 125 الباقي خير بنفسك. ما تريد شقه ما عندنا مصرف عقاري، ما عندنا قاع، ما عندنا ما نعطيك قرض تبني بيت. لو تاخذ مجموعه سكنيه لو ما تاخذ.
0: صحيح.
1: ماكو شيء.
0: وتروحين
1: هسه تسوي جرد، تسوي جرد على المصارف كلها، روح يقول اريد انا قرض ميسر لي انا موظفه، يقول لك ماكو. يروح مواطن عادي يجيب كثير، يروح المصرف يقول لك ماكو، والله تخصيص ماكو، اعذرني. مع العلم شنو؟ يجي التخصيص يصرفوا بس جماعتهم، فالناس قلت لك مجبره تاخذ قسط من مكاتب على مود تتحمل، يحملون كائنهم اكثر من اللازم. وبالتالي تتولد مشاكل بين الزوج والزوجه، بين الاخ والاخو، بين الاخت والاخ وابوها. وهاي النتيجه
0: فعلا. يعني انا الاحظ بصراحه اكثر الناس تاخذ قروض على مساله السكن يعني.
1: اي السكن صحيح. هو مجبره تاخذ سكن. يعني قلت لك احنا اخذنا 100 راتب اعطانا 50 حسبوا 70، اشتريت 50 متر. اي يعني انا 50 متر شلون يعني انا داعي اخذ من عندنا 500,000 تبقى 400,000 ايش تعيشين بها 400,000؟ انت عندك اربع اطفال او خمس اطفال عندك وشلون تعيش بها؟
0: لا اله
1: ماكو. فقلت لك السبب يعني السبب لو اكو حلول جذريه، تعال ابويا تبي تسكن اكثر مصرف عقاري عندها هاي شراء قطعة السكن، شراء قطعة أرض يا باي شرقة بالقطعة اشتريتها ايش قد 100 مليون، هاك هاي 100 مليون ادفع قصد وضمانة راتب مالتك او جيب كفيل نعطيك وروح ابنيها. لا زين يمشون المجمعات السكنية اللي هي من يقدر يشتري يعني تعال نعطي قرض 125 مليون على بس بشرط يشتري شقة بهاي المجمع. يعني هي الشقة قصتها 700-800 بالشهر ودقق عن 700 قصف مال 125 مليون على مين يجي؟ شو قرارات له؟ شوني يشتري؟
0: انت اش تشتغل اخويا؟
1: قلت والله يشتغل قلت لك انا مندوب بشركة
0: بشركة يعني شركة تنطي فلوس قروض؟
1: لا تطي اجهزة كهربائية، تطي مواد منزلية، تطي موبايلات، تطي قروض.
0: اي
1: وهم اغلب الشركات قالوا تتحايل تعال شو تريد فلوس؟
0: لو تريد غراض اي
1: لا شو يسوون السلحية الشرعية يعطيك موبايل وبنفس الاسعار فوق يشتري من عندك الولد هي نفس الشركة ياخذ يعطي موبايل من ايد هنا وهاي الايد ياخذها من عنده بهاي الايد يعني في سبيل انا موظفين عنده نقد وهي هو الموبايل نفسه يصعد وينزل او كرتات مال الموبايل يعطيك رصيد كرتات مجموعه كرتات ياخذها من هذا الايد يرجعني بهذا الايد والفائده شغلك يعني المليون و200 يرجعها مليونين و100 وتقيسي.
0: نعم انت موظف في هذه الشركه مو مالك يعني لها؟
1: اي لا انا مندوب انا رجل انا اروح الموظف الدائره ياض عليك اقساط ليش هدافع اعطينا قصتك ابا عن قصص مالته فظيع يا ماخذ 3 ملايين مسوي عليه 6 ملايين و300 هذا الموظف ينجبر ياخذ ايش يسوي؟ يقول لك انا لا قرض لا سلف انا انجبر اخذ في سبيل انه مثلا ادفع قصص بيتي في سبيل ادفع قصص ادفع اقساط مثلا خلينا نقول عنده سبب معين انا احكيك المحتاج
0: المضطر لهذا الشيء. طيب أني سعيدة بسماع صوتك أخ أبو كرار. الله يرزقكم من وسع إن شاء الله رزق حلال.
1: استنيت والله دعاني يعني من دا أشوف هاي الوضعية دا أشوف الناس معاناتي أنا ألقاها عليهم أقول السبب مو سبب الشخص السبب الناس الدولة اللي ما موفرة هذا الشيء.
0: طبعا طبعا هو يعني شنو اللي يجبر اليوم المواطنين إنه يلجؤون إلى هذه الأقساط؟
1: والله العظيم أنت شوف الشارع فلسطين شارع فلسطين من تقاطع الصخرة للجامعة من السنطري هاي المكاتب روحين ثم وشوفي تتعجبين طاب الغابة تعال جيب ماسترك هاك ايش قد تريد هاك النوبوسات طام الكبرى هاي فتحوا من المنصة تعال يشتغل منصة مليون ونص حطها بمحلك يضيك على المنصة أخذ يقول لك أنا أخذ على 1,056,000 يعني هذا من منصة إيش ما أدريش راح تجي 6 أرقام انت موظفه تعالي ابيع لك على المنصه شو تريدين موبايل انت قالوا ايش موبايل يا بجتك رساله بيها 6 أرقام ردي لي اياها انت ما راح تردين 6 أرقام لابو المنصه لابو المكتب راح ينفتح الماستر مالتك عنده بالحاسبه
0: حلو
1: يبقى يسوي هذا
0: يستقطع
1: براحته يحمل براحته انت ايش بدري تعطي 56,000 حسب ما قال لك هو عن مليون
0: بلي
1: انت ما تدرين هو المنطيك 3 مسوي عليك 9 ملايين
0: طيب
1: هو الحين المصرف تشتكي له وهذا محمل عليه قد بالقانون ما يحمي المغفلين لان هو من بالج غراب اجهزه كهربائيه ما طاش فلوس
0: زين هاي المكاتب شنو مكاتب منافذ صيرفات ولا
1: اي منافذ مكاتب على اساس هو منفذ منفذ صيرفه بس
0: تمام
1: بالظاهر بس بالباطن هاي
0: طيب
1: ماكو اي رقابه عليهم وماكو اي حساب وسكت السبب يروح يرجع سبب الناس اللي تجهل الاقساط الدولة ما قاعد توفر هذا الحل المناسب لهم.
0: طيب
1: أنا آسف على أطالة جدا.
0: أبدا، أسعدتنا بمشاركتك أخونا أبو كرار، كل التقدير إليك وأتمنى لك السلامة والرزق إليك وللعائلة الكريمة. نورت يا طيب، شكرا جزيلا. شكرا، يعني تحية إلى وزارة الداخلية، وزارة المالية، المعنيين بهذا الجانب. يعني وجود هكذا مكاتب تتعامل بالأمور المالية، قروض وتحويلات ومعرف شنو، يشوبها كثير بصراحة من علامات الاستفهام. يعني لما يقع الإنسان الساذج، مع احترامي، إنسان ساذج يقع في هذا الشرك المالي، يعني ممكن شي يسوي؟ ما ينصف القانون، لأنه مثل ما قال أخونا، القانون لا يحمي المغفلين، ما ينصفه. زين، أني من الأساس هذه المكاتب اللي دا تتصرف بهذا مطلق الحرية، يعني مع المواطن، غير المفروض يتقوض عملها، غير المفروض يترتب ويعرفون أنه أكو وراهم متابعة، ولازم أكو قوانين وحدود للتعامل مع أموال العالم، لو هي سفردح على قولتهم. يلا ناخذ اتصال. مرحبا.
2: مرحب
0: حبيبتي،
2: صباح الخيرات والبركات،
0: صباح الجمال والدلال.
2: يا بعد روحي انتي. انا حظي سيء باليومين الفاتت، البث كل السيء. تحياتنا للفنيين،
0: الف تحيه.
2: يوشوش كلش وطلعت روحي باليومين اللي
0: سلامت
2: فاتت.
0: سلامة قلبك وروحك يا حبيبتي. كان اكو خلل بالبث، عفوا بالانترنت، و يعني مشكورين الأبطال في قناة الرشيد اللي تم الموضوع على خير إن شاء الله.
2: عاشت إيديهم، وأنا أشكرهم
0: حبيبتي،
2: جزيل الشكر. اليوم صوتك يجي على الراديو كله، على الحسة يعني جيت كله يجي يضحك.
0: حياتي.
2: المهم هذا الكفة ووفة، يعني كارثة. بس أنا أقول نصيحة يا حبايبي، يا أخواني، يا عيوني، أنتو يعني شنو معناتها سيارة بالأقساط تمشي بالشارع ومعرضة لكل شيء؟ شنو معناتها أنت لازم تشيلين تليفون آيفون؟ أنا عندي الآيفون ومضطرة أشيله وما أحب. المفروض الأقساط الوحيدة الجيدة أنه تشتري بيها، تقعد بي وكأنه أنت تخلصت من الشارع، بس ترتاح منه في يوم.
0: فعلاً أستاذة سحر الخفاجي، ألف تحية إليك حبيبتي. يعني الاتصال كان غير موفق، كل التقدير إليك والرأيك. وبالفعل الإنسان ممكن يدفع شيء على ملك بيت، يعني مو على تليفون، ممكن أنه ينكسر، ممكن إيش قد حلو ينكسر بأول شهر. شو بأول الخطوة وما يوجهك طاح. ها، ما ترتاح ما دام وراك الأقساط، ما ترتاح. يلا راح نروح بريك التسعة وراجعين نكمل، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا وحديثنا اليوم عن الأقساط في بانجور، الأقساط اللي صارت جزء من حياة أغلب الناس. يعني أكو ناس تعتبرها هي مفتاح حتى تحقق أحلامها، تشتري الشيء اللي في نفسها أو تحتاجه بدون انتظار، وأكو ناس تقول لا، أول قسط كان بداية لسلسلة من الضغوط اللي ما خلصت. يعني بين هالرأيين أكيد أكو قصص وتجارب تستحق أنه نلتفت إلها مستمعينا. واليوم بصراحة ما أريد أرقام ولا حسابات، يعني أريد أحكي عن التجربة نفسها. يعني شنو أكثر شيء اشتريته بالأقساط، وهل حسيت أنه كان قرارك موفق؟ أساساً شلون قدرت أنه توفق بين دخلك وتعطي قسط وتمشي حياة الأسرة؟ يعني أتكلم عن الناس من ذوي الدخل المحدود، يعني أتكلم عن الناس اللي عندهم دخل واحد مثلا. ممكن بعد فترة قلت يا ريتني لرحت ولا رجعت، يا ريتني انتظرت، يا ريتني أنا مجمع مسوي فتسالفة ولا محمل نفسي هالأمور. وأكو ناس بالعكس تشوفها مستمتعة بهذا الموضوع، يقول لك لا يلا ما أحس بها، هو يجي يجي وتخلص. يعني بس يكون على شيء يسوى، يعني على بيت، شقة، وحدة سكنية، أرض، قطعة أرض مثلا، عن عمره ممكن. يعني بس مو على آيفون أو على سيارة اعتيادية ممكن، إلا إذا اللهم كنت محتاج لها فعلا، يعني لأنه تعبت من مشاوير الروحة والرجعة وهذه، لا بس. بس يعني أن تكون يعني رقبتك بإيد صاحب القسط على مود تليفون، على مود ساعة، أو على مود سفرة للما أدري وين تستجم. أنا بصراحة أشوفها هذه تصرف غير موفق، إلا إذا ما مأثر بيك فخلص بالعافية. بانتظار اتصالاتكم وشنو كانت أو شلون كانت تجربتكم مع الأقساط، ناخذ اتصال آخر. بونجور.
1: بونجور سكبان.
0: بونجورين.
1: صباح الخير.
0: هلا بالورد، صباح النوير.
1: مواضيعك كلها حلوة وفاتفة، والله يوفقك إن شاء الله.
0: الله ينطيك ألف صحة وعافية بوجودك. من وياي؟
1: أنا وياك أبو مصطفى.
0: أستاذ أبو مصطفى، الصوت يعني يا دوب دا أسمع زين، إذا ممكن
1: تحكي. لا تحكي الراديو، أنا سايح شاحنة أشتغل بتبلية في الشارع.
0: دا تحكي وياي من السبيكر؟
1: إيه من السبيكر، طفيت الراديو.
0: لا سد السبيكر، أحكي وياي من
1: إيه. سديت.
0: حياك الله أبو مصطفى، حضرتك شنو تشتغل؟
1: سايق شاحنة.
0: أي
1: أنقل مي للدول اللي بلطون الشارع.
0: يا عيني، ينطيك الصحة والعافية.
1: الله يسلمك، الله يسلمك.
0: أبو مصطفى، هل عندك تجربة مع الأقساط؟
1: أكيد، هذا الموضوع كان حيل مهم بالنسبة لي.
0: طيب.
1: ونقل حياتي يعني من شيء إلى شيء أحسن. أنا موظف بالتربية.
0: طيب.
1: وراتبي محدود.
0: زين.
1: وأب الأسرة تكون من 6 نفرات، 4 ولد 2 بنات وزوج.
0: ما شاء الله، الله يحفظهم.
1: الله يسلمك.
0: طيب.
1: الحياة ماشية، الراتب يجي نصرف، يبقى منا شيء قليل ما يبقى. فبوعت إنه أنا إلى متى أبقى، لازم إنه هاي العائلة هم أهم من إلهم مبلغ، بحيث إذا وقعت اليوم بشدة أحتاج هذا المبلغ.
0: ألف سلام عليك.
1: الله يسلمك. فسويت سلفة. صار عندي مبلغ، بس لقيت صرف المبلغ كان بسهولة، يعني ما طول المبلغ سنة خلاص. فظلت أدور حل ثاني. يعني تدين الأب لازم يكون سند للعائلة، ولازم يكون دائما بير الأمان.
0: صح.
1: أي فقلت ليش ما أخذ سيارة؟
0: أوكي.
1: وخلي أنطلب أقساط، والسيارة ما راح أقدر أبيعها، وهم شايلة رجلي. وهم يوم أنت تعرفين أنت اسم الله على العوائل، واسم الله على الأهالي، واليوم أقل عملية 7 ملايين 8 ملايين، أقل دكتور تروح ليه ردك 1 مليون 1.5 مليون، أنت من يطيك وشون تعالج الموقف؟
0: فعلا.
1: فمشيت خلال 7 شهور، يعني قبل شهرين يلا خلصت نقص السيارة، قمت بس قد الشغل، يعني قد اللي مصرفني ما ناكل درجة أولى، ممكن ناكل أقل شوية، نتحمل شوية، أصبر العائلة ما يخالف تخلص. فقط عبرت هاي السبع أشهر بشدة
0: زين،
1: بس الحصيلة النهاية أنه صارت عندنا سيارة، السيارة تجيب لها 12 مليون
0: الحمد
1: نقدر
0: لله.
1: إنه إذا صار شيء ثلاثة أي موضوع صعب علينا. فهاي هناك كانت الأقصى نعمة مو نقمة.
0: أي فعلا أنا ذكرت يعني لو كانت في سيارة للناس المحتاجين سيارة، مو محتاجين مظاهر سيارة.
1: وهي مو بس مو عفوا ست أقاطعك، مو بس فكرة إنه هي السيارة تأدي الحاجة اليومية. إحنا المشكلة الظرف صار صعب، يعني اليوم إذا أنت وقعت بشدة يراد لك مبالغ هائلة. يعني
0: طبعاً.
1: هذا اللي ما عنده، اللي ما عنده وين يروح؟ لاكو حكومة وتأخذك وتعالجك، ولا أكو أحد يسندك.
0: نعم.
1: طبعاً.
0: والآن الحمد لله الأقساط كملت سددتها.
1: أي الحمد لله، بس فترة صعبة شهر سبعة شهر. يعني فأنصح كل واحد حتى يأمن على مستقبله أو حتى يطور نفسه يتحمل، بس لازم يكون جد هذا الشيء حريص حتى
0: نعم.
1: يقدر يعبر هاي الشدة.
0: بالضبط. الله يبارك بصحتك وبعائلتك وبرزقك يا أخوي الغالي، وقواك الله وكل التقدير لك أبو مصطفى المحترم. كل التقدير، حياك الله يا مية هلا. إذن أحبابي شفتوا أكو أقساط حلوة يعني تحقق لك شيء، شوية الإنسان يعني حتى يدبر روحه. لأنه شوفوا مرات أكو حكاية حلوة أحبها قالها أحد الأحبة، قال إذا ما نشيت ما يتحقق هذا الشيء. يعني أنت أحياناً في بالك فد موضوع تشتريه أو تسويه، أنت إذا تبقى على صرفياتك مال يومية وما أعرف شنو قد تكون باذخ. يعني في بعض الشيء اللي ببالك سواء كان بيت أو سيارة أو قطعة أرض أو هذه ما رح يتحقق. على قولة أمهاتنا أنت مخصبك. ليش؟ لأن رايح مطاعم، سفرات، ما أعرف تشتري، ما أعرف. بس تعال ورط نفسك تحت مفردة ورط بسيارة مثلا، سيارة لأن أنت ما عندك سيارة ورايح فلوسك بين التاكسيات أو وصلني فلان وما له داعي، فإلزم إيدك شوية، ذب هذني الفلوس بأقساط، وكأنه أنت يومية دا تشتري بالسيارة شيء يوم.

0: باب، يوم تاير، يوم فتشي، وخلي هاي باسمك تبقى. حتى حلو لما تسدد آخر قسط، أوف صارت هاي سيارتي أو هذا بيتي صار بعد، حلوة. طيب إذن اليوم تشاركونا بآرائكم حتى نعرف هل الأقساط ساعدتكم أنه تبنون حياتكم، تحققون هدف، ولا صارت سبب بضغط نفسي أو هم آخر ممكن يجي كل رأس شهر. صباح الخير.
1: صباح الخير أبو،
0: صباح الخيرات يا عيوني. أهلا كابتن مروان.
1: شلونك؟
0: شلونك أنت يا بطل؟
1: والله الحمد لله زينين. أنت زينين؟ نعم زينين
0: إن شاء الله. على طول صباح الفل عليك.
1: عليك.
0: شلونهم الشباب وياك؟
1: والله كلهم زينين قاعد يسمعوا.
0: تحياتي لهم جميعا. بيش كيلو البوتيتا بالسجن؟ بيش كيلو البوتيتا مروان؟
1: 3000.
0: أويلي على اليوم أدري، حتى أصابع جوليان مو هيجي.
1: لا كل شيء ب3000 كيلو مالها، بس
0: كله بثلاثة؟
1: رمان ب5000. لا رمان ب5000.
0: اي حتى برا الرمان ب5000، حتى برا. زين. اليوم نحكي عن الاقساط. عندكم اقساط تتعاملون بالاقساط بالسجن؟
1: والله اكو يعني اكو هم يورطون نفسهم.
0: اي اكو قضايا شفت مع الناس ما مسدده اقساط مثلا هذه وتم زجها في السجون؟
1: لا والله ما شفت. ليه احنا معزولين على المدنيين.
0: اي زين. اوكي. اذا باذن الله الافراج عنك يكون قريب، فانت لازم تتزوج وتكون بيتك. راح تكون
1: قصد ما اسوي
0: ليش؟ النوبة خاف يطلع ما عندك فلوس ونرجع للسجن. يا عيوني. لا شوف، ربك صح. إذا ما مرتب وضعك تمام ومكون لك كم فلس جامع لك، لا تفوت هيك فوتة أبدا.
1: والله يعني صح، يعني بنات عالم مو
0: لعبة ولا
1: مو لعبة والله.
0: أي يعني صعبة تطلعها من بيت أهلها، هي قاعدة مستقرة مدللة مثلا، ما تفكر بعيشة، ما تفكر بهاي، تجيبها هنا للهم والقهر. فلازم يكون الرجل مهيئ وضعه أن يوفر لها بيئة.
1: أكيد.
0: ما تقل عن بيئة أهلها، مثلا لقمة محترمة، هدوم حلوة مستورة، بيت دافي بالشتاء بارد بالصيف. يعني هاي الأمور، هاي مقومات العيشة البسيطة المستورة. يعني عدا ذلك لا تورطون بنات العالم وتورط نفسك.
1: العالم مو لعبة والله.
0: أي والله، وولد العالم هم مو لعبة. يا مروان يا ذهب، أنا سعيدة سمع صوتك. إجاك محامي يعني شو؟
1: والله قبل بعد ننتظر.
0: شو تنتظر بعد؟
1: ننتظر على الزيدي.
0: يلا إن شاء الله.
1: يقولون راح يصير تدحف محمد.
0: يا رب يا رب. والله ان شاء الله تطلع.
1: اذا سمعت شغله منك يعني قري هم سمعت.
0: شلون؟
1: اذا سمعت شيء بالمجازين حي.
0: اقري لها. صار تؤمر امر.
1: تسلم.
0: يا حياك الله يا عيني.
1: حياتي للجميع.
0: حياك الله كابتن مروان فارس البطل الملاكمه العراقي، شكرا جزيلا لك والله يفرج عنك باذن الله تعالى. عندنا أغنية من أحمد مثنى وراجعين نكمل.

0: يعلم الله بهموم. أي والله بس الله يعلم بهموم الشاب العراقي والله العظيم، الشاب الشريف اللي يعني لا متزوج ولا يقدر يتزوج ولا يقدر يقدم على اقساط ولا يقدر يشتري بالكاش لأنه ماكو وظيفة، على أقل تقدير ما عنده وظيفة. شباب نسبة كبيرة عاطلين عن العمل، والحسابة بتحسب والحكومات المتواترة تتفرج وكأنه ده تصنع منهم شيء آخر يعني، وبالفعل هم ده يخلوهم ينجرفون إلى أمور أخرى. لكن عشمنا كبير بالطيبين وأولاد الأصول. نرجع للأقساط، وش سوت بيك الأقساط؟ السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حياك الله.
1: صباح الورد عليك وعلى المخرج وعلى الكادر.
0: صباحك عافية وهنا، أهلا بيك أخونا العزيز.
1: وياش عامر البخير.
0: أهلا أخي عامر، شلونك؟
1: الحمد لله، شلونك أنت؟ والله مشتاقينك
0: أخويا الغالي، أنت ومية هلا، نورت.
1: الله يسلمك. والله يا الأقساط أخو شي يسوون العالم، يشترون على راتبهم الماء يعني تقسيطات.
0: يعني عندك تجربة أقساط أخويا عامر؟
1: عندي أخويا أي والله أخذ أقساط. ياخذ
0: زين، ساعدته هذه الأقساط أنه يحقق أمور رايدها؟ لو
1: والله
0: ده تشوفه مضغوط،
1: مضغوط شي.
0: ده تشوفه مضغوط يعني كل شهر؟
1: والله إيه مضغوط. يعني أسأل الست بان
0: عيني،
1: بالنسبة تعدكم بالخارج متابعين ومستمعين صحيح؟
0: طبعا الحمد لله،
1: الله يزيدهم إن شاء الله.
0: الله يخليك.
1: أنا أسأل بلكي يشوفوا لي هاي عصا ذكية تفيد المعاق.
0: عصا ذكية؟
1: اي عصا ذكية او نظارة ناطقة، هيك
0: نظارة ناطقة او عصا ذكية. يعني اللي دا يسمع اللي ما يعرف انه اخونا عامر البصير
1: من ذوي الاحتياجات، والله ضرير
0: من ذوي الاحتياجات وضرير، وان شاء الله انت مبصر بقلبك طيب اخويا.
1: الحمد لله، والله انا احبكم بقلبي قبل ما اشوفكم بعيوني.
0: الله ينطيك العافية اخ عزيز، ونعرف يعني نعرفك جيدا وعلى العين وعلى الراس، وان شاء الله اخوتنا اللي يقدرون يعني ان يهيئون عصا او نظارة فهي لله اولا، وهذا اخوكم. مع انه نبتعد في راديو الرشيد عن هذه المبادرات، لكن لجلك يهون يا اخوي عامر، فكل التقدير لك. وان شاء الله
1: حقيقة يسوون علي فضل، وانت طيبة ما
0: الفضل لله. الفضل لله يا اخوي، ان شاء الله اخوتنا اهل الاصول ما يقصرون، اللي يقدر انه يقدم شيء لاخو عامر عصا كهربائية عفوا إلكترونية، وأيضا نظارة ناطقة أو نظارة ناطقة يعني يستعيض بها عن ذلك، فإن شاء الله ما يقصرون، سواء كانوا من أخوتنا خارج الوطن أو أخوتنا اللي داخل الوطن، كلهم أهل خير وزود وحمية، خير وزود وحمية. شكرا أخوي عامر، والله يعطيك ما تتمنى إن شاء الله.

0: بونجور، صباح النور من راديو الرشيد، وبعدنا معاكم في بانجور مع بان المسوي وأحمد مثنى. نتكلم اليوم عن نظام التقسيط، هل هو نظام ناجح؟ يعني أكو ناس كونت حياتها، بيوتها وغراض بيوتها وما أعرف شنو أمورها، مثلا فتحت مشروع بالقسط، يعني سوت محل تجاري مثلا، محل أو اشترى بضاعة أو يعني هذه الأمور. فكان أوكي، عندنا فويس عن هذا الموضوع من منو؟ من أم عمر، السيدة أم عمر. أهلا حبيبتي.
1: صباح الخير ستبان، شلونك؟ حياك الله على صوتك وحل هذا الموضوع. أي والله يعني الأقساط شوية تحسين شون هم، بس تتخصصين من عنده. صحيح هو نقول يعني قول 50% يفيدك، بس ظلين يعني تدفعين. زين. الحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله.
1: وانا اريد اناشدك من خلال اذاعتكم الكريمه، اذاعه الرشيد، برنامج خصوصا اريد يعني من رئيس الوزراء يشوف لنا حل، يعني اللي الناس متعففه اللي ما عندها بيت، يعني مثلا اخوي هسه يعني شعرت بالايجار والايجار غالي، يعني 500 450، وهن هو عنده 3 جهال ومقدم على الرعاية، هاي صار 4 سنين متشقد على الوجبة 7 ولحد الآن ماكو، سوى طلع لباحث وماكو، كل شيء ماكو، وهو لا حول ولا قوة، لا راتب ولا شيء ولا بيت يملك، هاي قاعد إيجار وعدة 3 جهال الحمد لله والشكر. يعني أتمنى من الحكومة، يعني تدير بالها على الشعب.
0: نعم حبيبتي أم عمر، ألف تحية إليك يا عيني. يعني اليوم حال أخوك هو حال ما أدري كم مليون عراقي يعاني، أولا من قلة المدخول، إذا عنده مدخول فقليل إن وجد، يعني راتب رعاية، راتب معين، ما أعرف شنو، فهو قليل جدا، يعني لا يقدر يشتري بيه ولا يقدر يضمه ولا يقدر يجمع منه ولا يقدر يعيش بي. وهاي مسألة أقساط وهاي مستحيلة عليه، يعني فتشوفه متمرمط، يعني متمرمط بمعنى الكلمة. أما عن مسألة السكن، فأعلنت حكومة دولة رئيس الوزراء علي الزيدي عن أنه أكو مبادرة المليون قطعة أرض، مليون قطعة أرض. نتمنى، وخلوا لي جوا، نتمنى 1000 خط، مليون خط على مليون قطعة أرض، أن تكون هذه المبادرة صادقة، مو مثل مبادرة بيتي اللي راحت، لو غيرها من المبادرات اللي تلاشت. ونتمنى أن تكون نزيهة بمعطياتها ومجرياتها وحيثياتها، يعني بالفعل ياخذوها مثلا الناس اللي قاعدة مهجولة إن صح التعبير، وما عدها وحدة سكن، وما عدها ويمكن قاعدة عند أقارب، عد يعني أو عيشة ما ترضي أحد، يعني ما ترضي أحد عنده ضمير. يعني فنأمل أنه ينال أخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو العوائل المتعففة أو هاي الطبقة اللي يعني الله يحفظهم هم، ولكن خلينا نقول المسحوقة، هم ذولا اللي يستحقون، حتى أبو الإيجار أبو التاكسي ما يستحق بقدهم، وعذرا يعني هذا اللي قاعد ببيت أخته يم نسيبة ويسمع الحكي والوجه الثقيل لأن هو مريض مثلا، هذا اللي يستحق، مو أنت اللي تستحق. نعم، فنتمنى من دولة رئيس الوزراء أن تكون هذه الخطوة جادة من دولته، ويتم العمل عليها سريعا، ويا ريت تتأهل، يا ريت تأهل وحدات سكنية لذول الناس. أتمنى عسى ولعل. أوكي، أحمد مثنى يقول عندك اتصال. السلام عليكم.
2: صباح الخير.
0: صباح العافية يا هلا.
2: ياك عباس الحمداني،
0: أهلا
2: شلونك؟
0: أخويا عباس، شلونك؟
2: والله بخير ونعم الحمد لله.
0: الله يديم النعمة وحياك الله.
2: والله نتمنى والله خير، ما عندنا شيء.
0: أي
2: الحمد لله.
0: داخل في دوامة الأقساط حضرتك؟
2: والله ستي ما أقرب لها، لأن هاي تيجي بباب من أبواب استغفر الله الربع. والله ما أقرب لها نهاية، وهي الحكومة خلت شكو فقير، شكو مواطن ياكل ربع، يرضى ما يرضى ياكل ربع. زين شوف هسه حتى دعاء لا يستجاب، لا الدنيا تستجاب من ورا هاي السوالف. والله دولة تقدر تنطي الموظف اقساط، وشلون قبل كان الاورز دي، اتذكر كان ابويا وام الله يرحمه ياخذون غراض من الاورز دي على راتب التقسيط، وما ياخذون عندهم شيء بسيط، ما ياخذون ونوبات يعفوهم.
0: زين
2: بس تروح تقدم لك على الفيس، يطلع الطاقة الشمسية على الأقساط، أقساط لا هي سعرها 4 ملايين، بأقساط الرافدين اللي بعيش لها بسبعة سبعة ونص، يعني هذا ربع لو مو ربع.
0: طبعا
2: ما أعرف يعني، والله ما أدري الحكومة شلون خلت العالم تاكل ربع، واللي ياكل ربع هو الله حتى ذاكر في القرآن تهدن بحرب من الله، يعني الله يحاربك مو موسيقى، الله يستر.
0: الله لا يحوجك للأقساط
2: آمين
0: ولا
2: آمين
0: لبشر
2: أجمعين
0: إن
2: إن شاء
0: شاء
2: الله.
0: الله. نورتني أخوي عباس، شكرا جزيلا.
2: أنا
0: يا هلا يا هلا بعباس الحمداني.

0: والله يرادلنا ناخذ قرض بالاقساط حتى نروح حفلة العبد المجيد. والله نحضر فتح حفلة العبد المجيد، يعني من احد اهدافي انه
1: اقول الى المطرب عبد المجيد عبد الله وكان منشد
0: معجبين. اي والله مناشده
1: ممكن يعني انه احضر لك حفله ويجوز لي دعوه.
0: الله والله انا وياك بس اشوف لنا فرع بالكراده على رصيف. والله والله نلبس ملابس بسيطه ونوقف على رصيف باحد افرع الكراده مثلا او اي منطقه ونقول مناشده الى عبد المجيد عبد الله الفنان الجميل، اذا عندك حفله باي مكان اقرب حفله جايه فاحنا محتاجين تذكرتين او ثلاثه انه نروح يعني نحضر هذه الحفله. بصراحه ما عندنا فلوس.
1: لا لا بس الاقوى انه نسوي ريلز على اساس انا امسح جامه مع السياره واسمع عبد المجيد وصل ملايين وميتي.
0: زين ليش تمسح جامه؟
1: حتى
0: يلا حبايب ناخذ اتصال جديد. الو
2: الو صباح الخير.
0: صباح العافيه.
2: شلونك صفوان؟
0: يا هلا.
2: انا متابع لك بس ما اتصل قليل.
0: كل التقدير من وياي.
2: الله الله. علي الزبيدي من بغداد.
0: حياك الله استاذ علي الزبيدي، شلونك؟
2: الله يحفظك. شلونك صحه؟
0: يا مية هلا.
2: ان شاء الله دوم بخير وصوتك الجميل.
0: بوجودك يا طيب.
2: يوميا استمع لك يعني ما شاء الله كل أفكار الصحيح.
0: الله يبارك فيك. وجودكم هو الصح الأكيد في البرنامج. ومرحبا بك يا أستاذ علي. اليوم نحكي عن الأقساط وتجربتها. هل عشت تجربة الأقساط وكيف كانت هذه التجربة؟ يعني
2: والله أنا عندي البديل أنه سلفة، يعني واحد يسوي سلفة يجمع فلوسه بيها ويشتري براحته أحسن ما أقساط ويتحمل عليه ويجوز ينحرج من الناس، يجوز ما يقدر يسد راس الشهر.
0: صح.
2: يعني أنا عن عندي محل.
0: طيب.
2: فتيجي الناس تريد تشتري من عنده بالأقساط، يعني دائما أنصحهم ما بيعهم بالأقساط. أنصحهم يسوون سلفة وأقل شيء يعني إنه مثلا يجمع فلوسه ما عنده مشكلة أسوي له بالسجل ورقة.
0: طيب.
2: مثلا يصير عنده مبلغ يشتري الحاجة اللي يريدها. أحسن ما أبي حلا وأحملها إليه.
0: كلش صح.
2: وبعدين ما يجيني خب ما قدر يسد ياخذ فلوسه.
0: أكو ناس ما تصبر، يعني ما عندها قرصاغ إنه تدخل سلفة وبين ما يطلع اسمها مثلاً وهذه الأمور.
2: واحد يسستم حياته أحسن من العجلة. مثلاً هسا أنا يعجبني أشتري فلان هذا، أروح أسوي له سلفة وسويت أكثر من مرة.
0: نعم.
2: اشتريت سيارة واشتريت بيت وبنيت سلف.
0: حضرتك موظف ولا كاسب؟
2: لا أنا كاسب، أنا عندي محل مال ذهب.
0: زين.
2: إيه فالحمد لله بالسلف وصلت.
0: الحمد لله. إذا فكرت ودبرت بعقلك إنه أنا ممكن أصبر أو أقوض بعض الأمور أفضل من ما أن تكون أدخل نفسي في عبء التسديد مع فوائد وهلما جرى.
2: طيب. لأن كلية تضعف.
0: صح.
2: لأن هو مثلا اللي يبيع لك بالأقساط هو هم حقه، يعني راح يمشي عليه السوق.
0: صح.
2: وراح البضاعة تصعد وراح فلوسه تتأخر وكذا.
0: طبعا.
2: وأنا أسست حياتي مثلاً أنا قد أقدر أطلع بالشهر صافي نقول 500,000 أسوي سلفة من 5 ملايين. أقدر أدفع بالشهر 15 أسماء أصير عندي 5 ملايين، يجوز تطلع الاسم هسه أو مثلاً بعد 10 أشهر بس أسد حاجتي وأنا مرتاح.
0: كلش صح.
2: أفضل ما أروح للقسط.
0: أي.
2: واحتمال ما أقدر أسد وسمعتي راح تخرب، لأن تعرفين السمعة تبقى طول الحياة والفلوس تروح وتجي.
0: طبعا طبعا. إن شاء الله. اسمك مصان أخوي العزيز، وإن شاء الله يعطيك ما تتمنى بإذن الله تعالى ويرزقك. ونورتني أستاذ علي الزبيدي.
2: الله يوفقك.
0: ويوفقك يا عيني. شكرا جزيلا. شكرا لك. حياك الله عيني. مع السلامة. بالفعل واحد يسوي سلفة أحسن. يعني ذكر قبل في مناطقنا، يعني قبل في زمن الطيبين كانوا الجيران يسوون سلف، كانوا يعني سلفة ما أدري إيش قد كانت، يعني ما أدري إيش قد ينطون، بس عندهم مثلا أم المليون يستلمون مليون على أساس من شيء. إيه عافية. ومليون هسة مثل مليون كابو. المهم بس يعني فعلا مثل ما تفضل أستاذ علي إنه السلف أفضل. ليش؟ هي ما راح تحملك عبء التسديد والفوائد والحكي بيناتنا، يعني ما يخفى على اثنين مسألة الحلال والحرام، يعني احنا ليش ننساها أو نتجاوزها؟ هو هذا شقد راح ياخذ منك فائدة عليها، مع أنه اللي يحملك أقساط ترى هم حقهم، وإلا هو مو فاتح فلوسه سبيل يعني للناس، هو عنده مبالغ يهيئها يشغلها إن صح التعبير، تريدها فلوس كاش، تريدها أجهزة، تريدها شوف شنو، وهو من حقه يعني هذه فوائد عليها. بس أكو ناس لا، ممكن تستغل ظرفك، تستغل ما أنت بي وضعك، وممكن تاخذ فوائد فوق ما تستحق يعني. وهنا دخلنا بإشكال شرعي يعني يعرفوها إخواني. يعني على العموم إذا تقدر تصبر أصبر، لا تدخل بهاي المسألة، وحلو الإنسان يطور من نفسه. إذا شفت أنه أنت دا تبعزق فلوسك على مطاعم، على فد أشياء تافهة، لا مو غلط. يعني مثلا واحد يقول لي ما عندي أشتري سيارة، أنا بس خليه أشتري ألف، أوكي أحسن ما تذب فلوسك على برجر وعلى معروف شنو، وابو الدليفري رايح جاي، خذ لك تليفون حلو مو عيب، اشتري لك ساعة حلوة، قطعة ذهب، ساشتروا هذه سبائك الذهب الصغار وخلي فلوسك بيها، مو إلا يعني أنت تليفون ممكن بأي لحظة يتعرض لشيء لا سامح الله. أسأل الله أن يرزقكم جميعا مستمعينا، وينطيكم ألف صحة وعافية، وتحية للناس اللي مجاهدة يعني اللي دي كونوا بيوت ممكن، ودي ينطون أقساط ومشين العيشة، والله يبارك بيكم وببيوتكم.

تعالوا الآن مستمعينا نشوف الحكومة شنو تسوينا من بنى تحتية، من مشاريع سكنية، من أمور أخرى، ضمن مطالعة صحفية جديدة صادرة لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 14 من تموز 2026. نبدأها بصحيفة الصباح الرسمية في عالم عراقي.

على الصفحة الأولى من الصباح، الزيدي يستعد للقاء ترامب وخوض سلسلة مباحثات مع ممثلي مجتمع الأعمال والاقتصاد. الاستثمار والطاقة يتصدران الحوار الأمريكي العراقي الأمريكي. إلزام القطاع الخاص بتوظيف الخريجين وتقليص القبول، معالجة أوضاع ذوي المهن الطبية. قانون البنى التحتية يعود إلى دائرة النقاش، و10,000 دونم لتشييد مدن واطئة الكلفة. مع عودة التوتر والتصعيد المتبادل بشأن مضيق هرمز، النفط، تقلبات الملاحة تربك الصادرات والإنتاج. في الصفحات الداخلية من الصباح مستمعينا، بحث مع السفير الأردني سبل تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس الجمهورية التنوع الديني والثقافي مصدر قوة للمجتمع. الحلبوسي يشيد بدور بيت الحكمة في دعم الحركة الفكرية. وقانون البنى التحتية يعود إلى دائرة النقاش. إلزام القطاع الخاص بتوظيف الخريجين وتقليص القبول، وتوصيات نيابية لمعالجة مطالب ذوي المهن الطبية. اجتماع برلماني مرتقب بحضور عدد من المحافظين وتكثيف الجهود استعداداً لإحياء الزيارة الأربعينية. مراقبون يعولون على نتائج زيارة الزيدي في دعم التنمية والاستقرار، انطلاقة جديدة للعلاقات العراقية الأمريكية. البرلمان يدعو لاستمرار حملة مكافحة الفساد. قضية الجميلي، استرداد كميات كبيرة من الذهب وحجز عقارات. في صفحة محافظات في الصباح، ضمن تحرك حكومي لحماية الأمن المائي والبيئة ودعم القطاع الزراعي، حملة وطنية في بغداد والمحافظات لمكافحة زهرة النيل. إقليم كردستان يصدر 1/3 إنتاجه من المحاصيل الزراعية، وإيقاف تمليك الأراضي في ذي قار. تعاون عراقي فرنسي لدعم ترميم مدينة النمرود. ضمن بنود المنهاج الحكومي الهادف لحل أزمة السكن، 1,000 دونم في كل قضاء لتشييد مدن واطئة الكلفة. التربية تعلن شروط القبول بالمدارس المهنية، وأيضا الجهد الخدمي، تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الماء والمجاري والعمل، تقيم دورات تدريبية صيفية مجانية لتأهيل الشباب. عقد لتصنيع 316 آلية مشابهة في كوريا الجنوبية. الدفاع المدني تتسلم 61 عجلة إطفاء بريطانية وألمانية المنشأ.

إرهاب وسط بغداد. وقال المصدر أن شخصا من مواليد 1992 يعمل كاسبا أقدم على سكب مادة البنزين على جسده أمام دائرة تعويضات مؤسسة الشهداء لضحايا الإرهاب في منطقة السعدون شارع النضال احتجاجا على تأخر إنجاز معاملته. وأضاف أيضا أن مواطنين ومنتسبي حماية منشآت الدائرة تدخلوا على الفور وتمكنوا من منعه وإنقاذه قبل أن يشعل النار في نفسه دون تسجيل أي إصابات. شكرا للأخوة في يعني أمن الدائرة من أخوتنا الأبطال اللي ساعدوا هذا الإنسان اليائس يعني من مواطنين ومنتسبي حماية منشآت الدائرة وأنقذوه في اللحظة الأخيرة. وهذا ما نتكلم عنه في كل مرة عن تعقيد الإجراءات في مؤسسة الشهداء أو بعض الإجراءات في المؤسسات الأخرى مما يضطر الناس وهذه الطبقة المظلومة اللي أعطت شهداء وفوق كارثتهم فوق كارثة بيتهم كأنه يستجدون حقوقهم من هذه المؤسسة. فهم دا يوصلون الناس إلى اتخاذ أمور الحقيقة غير عقلانية لأنه يأس. فإن شاء الله يتم التعامل مع هذه الحالات بجدية أكثر من قبل مؤسسة الشهداء وتسهلوا أمر الناس يعني سهلوها. أنتوا لستم بخالدين في مناصبكم، أوكي؟ مو بس أنتوا طيتوا شهداء وقعدتوا أخذتوا رواتب وأخذتوا مخصصات وأخذتوا مناصب وتوظفتوا على اسم شهدائكم. الناس همين انطت شهداء، لو شهداءنا في الجنة وشهداءنا في النار وشهداءكم في الجنة. فاتقوا الله فيما تصنعون. في صحيفة المشرق أيضا بعد ساعات من إقلاع طائرته فجرا الزيدي يرسل إشارة مبكرة لترامب من الأجواء، نريد شراكة حقيقية. العراق يسترد 375 كيلوغرام من الذهب والقضاء الحجز على عقارات بقيمة 69 مليار دينار في قضية الجميلي. عفية قضية الجميلي شنو؟ النزاهة 155 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدراجات الخاصة و46 دعوة قضائية تلاحق باسم خشان والقضاء يمنعه من السفر. الاستخبارات تلقي القبض على 5 مهربين وضبط مواد صناعية معدة للتهريب برغم تأكيدها أن الحكومة عاجزة عن تعديل سلم الرواتب. مالية البرلمان عازمون على المضي بإقرار قانون سلم الرواتب. رئيس الجمهورية استقرار المنطقة يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية. في الصفحات الداخلية في صفحة تقارير وأخبار من المشرق، النقل تواصل الاجتماعات الخاصة بمطار الناصرية الدولي وبتوجيه من محافظ بغداد. ملكات المحافظة تباشر بإكساء شوارع حي أبو مهدي المهندس في قضاء الزورع. العراق الثامن عربيا في الاستثمارات الأجنبية لعام 2025 والأول من نوعه والأكبر عراقيا، تقدم أعمال مرسى شط العرب. العمالة الأجنبية مجتمعات موازية تثير قلق العراقيين ولماذا اختاروا العزلة. نكتفي بهذا القدر من العناوين الصباحية مستمعين، كذلك نصل بها إلى نهاية بانجور لهذا اليوم. إن شاء الله كانت حلقة نافعة وممتعة لحضراتكم وإن شاء الله قضيت وقت جميل مع برنامج بانجور على راديو الرشيد. في الختام أودعكم بخير وسلامة وبكرة ألتقيكم بإذن الله تعالى بعد 7:30 دقيقة. كونوا بانتظاري على الميكروفون بان الموسوي وهذه أرقى التحيات
من ملك المكسر أحمد مثنى.

طاب صباحكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من الرشيد FM. الزيدي وتوم باراك يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. مسرور بارزاني يوجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. حكومة كردستان سلمنا النزاهة الاتحادية 358 كيلوغرام من الذهب المضبوط ضمن حملة مكافحة الفساد. البنك المركزي يسمح للمصارف بصرف ودائع زبائنها الواردة بالدولار نقدا. لمحمد داوي يطلع على استعدادات استقبال الزائرين في منفذ المنذرية الحدودية. عمليات بغداد تظهر توضيحا بشأن منع نصب المواكب على طريق سريع الدورة. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيرانية يكشف عن مشروع قانون جديد يتعلق بمضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. بلومبرغ توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. غدا البصرة تسجل نصف درجات الغليان ومحافظات أخرى تقترب منها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح.
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني.
8: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل. الرشيد فان.

يا بعدهم يا سراجي.

0: ويبعدهم
1: كلهم يسرى
0: إيمانهم.
1: طبعا
0: كلهم
1: يسرى إيمانهم.
0: عطني

0: وانت معي.
1: الرشيد اف ام 91.5
0: بتونس بيك وانت معي
1: 91.5.

0: شكراً شكراً جزيلاً. Thank you. Merci.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من الرشيد أفهم. الزيدي وتوم بارك يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. مسرور بارزاني يوجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. حكومة كردستان سلم للنزاهة الاتحادية 358 كيلوغرام من الذهب المضبوط ضمن حملة مكافحة الفساد. البنك المركزي يسمح للمصارف بصرف ودائع زبائنها الواردة بالدولار نقدا. المحمداوي يطلع على استعدادات استقبال الزائرين بمنفذ المنذرية الحدودية. عمليات بغداد تظهر توضيحا بشأن منع نصب المواكب على طريق سريع الدرع. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني يكشف عن مشروع قانون جديد يتعلق بمضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. لومبرغ توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. غدا البصرة تسجل نصف درجة الغليان ومحافظات أخرى تقترب منها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعتكم على رأس الساعة بإذن الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم. بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد أف أم.
5: ما عاد نبضي يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك، وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما في لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاها.

كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاي في

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي وتوم باراك يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. باسم بارزاني يوجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل في مقر قمته بالعاصمة الأمريكية واشنطن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للعراق توم باراك، وجرى خلال اللقاء بحث وفاق التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وخفض مستويات التوتر والدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه العراق في تقريب وجهات النظر والمساهمة في تهدئة الأوضاع على المستوى الإقليمي. أعلن مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان تسليم 358 كيلوغرام من الذهب المضبوط إلى هيئة النزاهة الاتحادية في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة الاتحادية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة. وذكر المكتب في بيان أن عملية التسليم جاءت بتوجيه من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وضمن التنسيق المستمر مع رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي والجهات المختصة. ذكر بيان صادر عن اللجنة العليا للزيارات المليونية أن الفريق أول الركن قيس المحمداوي وصل إلى محافظة ديالى برفقة رؤساء اللجان الخدمية والأمنية والفنية المختصة إلى منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى. وأضاف البيان أن الزيارة جاءت للاطلاع على آخر الاستعدادات لاستقبال زائري الأربعينية عبر منفذ المنذرية الحدودية وتفقد قاطع المسؤولية. ذكر مجلس القضاء في بيان أن محكمة جنائية الكرخ أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق 18 مدانا عن جريمة الانتماء والترويج لأفكار حزب البعث المحظور. وأضاف أن المدانين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لتبني الأفكار والترويج للحزب المحظور. نقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات لتتبع السفن أن حركة الملاحة بمضيق هرمز متوقفة بشكل كامل. يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعرض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين حوالين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية والعمانية. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما جاء فيها. الزيدي وتوم باراك يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. باسم بارزاني يوجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. لومبرغ توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.
1: صارت

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني.

غرة مع عبير البياتي. بعد قليل فايج فايجة بسمع هاي الرشيد اف ام.

0: قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت، تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت، تاليها خذت قلبي نستني وسافرت بسكوت. وعدتنا بحضن دافي ووعدتنا بقلب صافي.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي وتوم باراك يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. مصر والبنزاني يوجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. حكومة كردستان سلم النزاهة الاتحادية 358 كيلوغرام من الذهب المضبوط ضمن حملة مكافحة الفساد. البنك المركزي يسمح للمصارف بصرف ودائع زبائنها الواردة بالدولار نقدا. المحمداوي يطلع على استعدادات استقبال الزائرين في منفذ المنذرية الحدودية. عمليات بغداد تصدر توضيحا بشأن منع نصب المواكب على طريق الدورة. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيرانية يكشف عن مشروع قانون جديد يتعلق بمضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. بلومبرغ توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. غدا البصرة تسجل نصف درجات الغليان ومحافظات أخرى تقترب منها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: إنت مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: أغاني وأكثر الرشيد FM.

سلام. مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف، وإن شاء الله يكون كله خير وبركة. تحية لكل اللي يتابعونا على أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

هسا انت اختار لك اشاعه علي، يعني انه اني مثلا واقع عليك كنتور مثل ما نطلع لي اشاعه بالقناه ولا مسافره؟ انا مسافره وقع علي الكنتور. اوكي، هي غير سفره، هي شي نص نهار يعني تعتبر. يلا ليش لا، والله خوش اشاعه ترى انه اني مثلا واقع علي الكنتور. لا مو بس اجازه، استدامت يعني صوت دين سمع، يعني انه اني مجتهده وبرغم الاعاقه دا اداوم. عموما تحيه لكل مستمعينا، اكيد يا رب تكونوا بخير دائما وابدا، اكيد راح اكون وياكم موجوده بالاعداد والتقديم عبير البياتي، ويرافقني بالاخراج شنطك صفح. المشكلة يعني هي طبعا صفته انه هو عمار كامل، هاي الصفة مالته كافية. ها صدق تحسي يعني بعدك عايش بهذا الدار. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم، واليوم اللي سمع الحلقة البارحة راح يعرف اليوم شنو موضوع حلقتنا، او هو مو موضوع، هو ورطة. كل شو يعني شو اقول لكم اياه، ما راح اقولها. اول اتصال راح يكون هو خلينا نقول عليها يعني بدايه الموضوع، شوف من اللي عنده شجاعه بانه هو يدخل بالموضوع او يكون اول واحد ممكن انه اليوم نطرح السؤال عليه، وبالتالي انه يعني هو راح يكون نموذج للباقي المستمعين. كنا بالتليفونات صارفة الفربع اليوم، عز قول ايش بيك، حتى ضعفان مسلول. طبعا كنا صرنا نستخدم الشات جي بي تي شات جي بي تي. اوكي، فكنا صرنا نستخدمه يعني اكثريتنا، بدينا ننزل هذا البرنامج اذا ما كنا مثلا سامعين يعني ما عارفين عنه، فهل قد ما يحكون بي ونسمع عنه وممكن انه دا يفيدنا بامور معينة، استفسار معين، بالتالي نعطيك أجوبة مختصرة ومفيدة بنفس الوقت. فما أتوقع اليوم ماكو أحد عنده بالتليفون برنامج تشات جي بي تي بكل أنواعه، طبعا هو أكثر من برنامج بس أعتقد الرئيسي هو تشات جي بي تي. فبالتالي مثل ما قلت راح أقول أرقامنا، أول شخص راح يتصل بي راح تعرفون أنه هذا راح يكون نموذج لحلقة اليوم أو سؤال اليوم اللي راح أطرحه. بس راح احتاج من عندكم انه يكون موبايلكم بايدكم، طبعا انتوا راح تخبروني بالموبايل اكيد، بس بنفس الوقت اريد من عندكم تفتحون المايكروفون، لكن رجاء تفتحون المايكروفون مو تربطوه على السياره، هاي وحده، واثنين تنصوا لي صوت الراديو كلش، لان هو اصلا ما يصير يعني نحكي على المايكروفون. لكن بما انه الحلقه اليوم لازم اسالكم فسؤال يخص التليفون او هو انت راح تسال وتقول لي شنو الاجابه، أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770114.

0: I love you too, my friend.
1: هسا كافي خلصنا عن الحب والغرام بلا زحمة؟ خلصنا؟
0: التعبير هذا عمار كامل الكبير هذا.
1: هسا افتهمنا.
0: هذا النجم الأول.
1: افتهمنا هو يعني شلون تعرف؟
0: لولا عمار كامل لطاح الإعلام بالكامل.
1: لا أكو شيء صاير. هاي لو مهددك في الشيء. لو تحت التهديد أنت لو يعني أكو فد شيء ما أعرف مهم. يلا يلا
2: اقول يا محمد يلي على القلب غالي يلي عندي بتسوى المال والقاع عندي لك ابيات واهداف هجالي عن البشر بعطيك بعض الانواع يا قل لهم قل له يا قلت صفوا بجالي ويا زين طرياهم نقيين الاطباع
0: كفو كفو منك عمار
1: يلا احنا
0: راعي واجب
1: يلا اشعدنا يلا تفضل يلا سهر الليالي عندنا تفضل يلا واحد
0: خلاص عزيز لله

0: النقطة انتهى الصدر.
1: هذا معناه بأنه أنت كل بحثك ممكن يكون أو آخر البحوث اللي أنت باحث بها على شات جي بي تي هي تخص التمارين الرياضية وصناعة فيديو أو صورة يخص عمار. طبعا هاي خبر ثمانية
0: هو يعني أنا ما سويت نينيني لأنه عمار
1: زين
2: وبات
1: عوف هذا الخباثة نعوفها. الجزء الأول اللي هو خاص بالتمارين الرياضية إش قد بالمية فادك شات جي بي تي بهذا الموضوع؟
2: أول شيء وفر علي فلوس لأنه هنا أنا يعني إذا أريد أروح أجيب كوتش يمرني يعني يكلفني بحدود 300-500 دولار بالشهر.
1: حلو أوكي
2: هاي أول هاي أهم نقطة مو حلو
1: طبعا أكيد أكيد إيه
2: وثاني شيء حقيقة يذكرك ويحفزك وياك وياك يعني سمعت أسد يقول لي لازم تغير.
1: هو أنا ليش دا أسأل هذا السؤال؟ طبعا كل هذا بما أنه انتصرت يعني أول اتصال فحتى كل المستمعين يعرفون أنا من خلال جوابه على هذا السؤال راح أعرف أنه أنت دائما على شنو تبحث وبالتالي أريد أعرف إيش قد استفاديت من هذا البحث. فاهمني شلون شنو أقصد؟
2: صحيح.
1: فأنت إيش قد تعطيني نسبة بالمية استفاديت من عنده؟
2: استفاديت من 80%.
1: 80%. شكرا جزيلا استاذ محمد اخذ وقتك بباي.
2: اهلا وسهلا. اهلا تحياتي عمار
3: محمد وبمدح صفاتك ومهما مدحنا اشوف المدح ما يكفي. الجود مجتمع في شخصك وذاتك وانا ادري ان الشهر صعب يوفي.

يلا هسه بما انه محمد هو كان اخر اول اتصال بحلقه اليوم، فبالتالي عرفت شنو اليوم راح السؤال راح يكون. على اساس هذا السؤال والجواب اللي راح يرد لك الشات جي بي تي، راح اعرف انه انت شنو اكثر بحثك بالموضوع، وايضا شنو اللي استفدت من عنده، ونسبه الافاده بالشات جي بي تي. ارقامنا 0780211 4115 0780211 7 آسي سيل 0770 114 115.

هلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا، وبعدنا اليوم بموضوع تشات جي بي تي والسؤال اللي راح تطرحوه. بالتالي هذا السؤال طبعا هو تشات جي بي تي بما انه هو برنامج ذكي، فبالتالي انه اي شيء انت تبحث عنه او مثلا دائما ما تسال عنه. يمكن بارحة جربتها السلطان ومثلا جاوبه نفس شلون هسه سمعته محمد، جاوبه بالاسئله او بالطريقه اللي هو دائما يسال بيها محمد، يسال عن التمارين الرياضيه او صناعه فيديو او صناعه صوره. او مثلا انا بارحه يمكن قلت لكم على البرنامج همتين انه صارت صدفه ويا مستمع اعتقد بلال، كتبت له، فبالتالي قال لي شنو اخر الاشياء اللي ممكن دا ابحث عنها اللي هي خاصه ببنتي، خاصه بالمحاور الاذاعيه وغيرها. فهو بما انه برنامج ذكي دائما ما يحاول يعني ما يتعبك بطريقه السؤال، ما يتعبك انه انت دائما تكرر عليه المعلومات، هو يعرف كل المعلومات الخاصه. يمكن اذا تذكر اسمك دائما هو يعرف اسمك، يعني خلاص انه يصير بيناتكم. انا اعرف هواي اشخاص هم حاطه منطين اسم للشخص اللي يجاوبهم اذا كان صوت طبعا على تشات جي بي تي، منطي اسم فمعتبريه صديق، وبالتالي انه يسألوه اسئلة تخص الحياة عموما. اي سؤال ممكن يخطر ببالك هو يستقبله، ما عدا الاسئلة اللي خاصة بالعنف خلينا نقول الطائفية غيرها، طبعا هذه مرفوضة واكو جمل عدة ايضا مرفوضة وما يتقبلها، او ممكن يجاوبك بجواب يخجلك بصراحة. يلا بعدني منتظرة اتصالاتكم اكيد. أرقامنا 07 عشان ما حد يريد الظاهر يعني مو كلش تستخدموا أو خايفين شنو تكون الإجابة يعني. أوكي لا شلون أكثر الناس اللي يعرفون هسه تشات جي بي تي، يعني فشي مو جديد هذا ولا اليوم انطرح يعني. فبالتالي أنه ما أتوقع أنه أحد هسه اللي يسمعني ما يعرف تشات جي بي تي.

0: يلا عندنا اتصال. الو مرحبا.
1: الو مرحبا.
0: اهلا وسهلا. هلا محمد،
1: شلونك اخبارك؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي لك، تحياتي للمخرج،
0: نورتنا والله. مية سلام.
1: اكيد هذا موضوع شاق عليه.
0: يلا سمعت اكيد ويا محمد.
1: سمعت وبحثت.
0: يلا ايش كتبت له؟ كتبت له هلا وش؟
1: مثل مثل ما قلت لمحمد. سويت
0: شنو كتبت محمد؟ جاوبني.
1: كتبت له هلا،
0: شكو ماكو، هاي اهم شيء.
1: شكو ماكو.
0: اوكي شنو جاوبك؟
1: اخبارك. قال لي زين، انت شخبارك؟ شنو المحتاجة ألخص لك إياه أثناء الدراسة؟
0: يعني بخصوص الدراسة أنت دائما تبحث، يكون بحثك على الدراسة؟
1: نعم دائما. أي فلهذا السبب دائما أودي له مثلا موضوع يلخص لي إياه.
0: زين، إيش قد استفادت منه بهذا الموضوع؟ إيش قد يعني قدم لك إفادة؟
1: يعني يمكن إذا أقول لك 100%.
0: 100%، حلو. استفادت من عنده؟
1: حتى بالأكيد، حتى بأثناء الامتحانات كلش فادني، لأن يعطيني شيء قبل، يعني على ضوء هذا أقدر أنا أجيب مثلاً في الدرجة، حتى إذا ما كنت ما محضر بس أحفظ هذا اللي موجود الناس. لا أنا مصل فكرة لل
0: زين. حسب استخدامك إيش قد ممكن تكون صحة المعلومات اللي يوفرها؟
1: تقريباً خلينا نقول 85%.
0: 85%. طيب شكرا محمد، نورتني.
1: شكرا.
0: هلا والله، باي باي. حلو، هسه واحد يبحث على التمارين الرياضيه، والثاني بخصوص دراسته والمناهج الجديده او الاشياء اللي هو حاب يسالها خلال الامتحانات. هنشوف الباقي.

0: يلا ناخذ اتصال. الو، احب هالاغنيه يا اخي، درس درس. الو،
1: مساء الخير.
0: اهلا، مساء الورد.
1: عافية الله عليك، مخرج عمار جميع المسلمين.
0: هلا محمد، شلونك؟
1: الله يخليك الغالي.
0: شنو اخبارك؟
1: خير جزاك الله خير.
0: محمد، تستخدم هذا البرنامج انت بالحياه عموما؟
1: والله بحكم يعني انه انا يفيدني هذا البرنامج مالك من حيل.
0: صدق؟ اوكي حلو. هو باوع، هو مو الا واحد عنده اعمال كثيره، يعني حتى اللي ما عنده شغل ممكن يستفاد من عنده.
1: ابي راي بحكم انه كثير سيفيدني بهواي امور امانه بالحياه.
0: زين،
1: معلومات.
0: شلون تستخدمه يعني انت محمد؟ شلون طريقه استخدامه بما انه انت كفيف يعني؟
1: والله
0: يعني تستخدمه صوت؟
1: اي نعم، صوت.
0: طيب هسه كتبت له
1: شيء. هو مشكله بمصايب ايضا احيانا.
0: لا احيانا حسب سؤالك، هو المصايب مالته حسب السؤال.
1: رجاء بعد، شوف قبل فتره مسمى خالات العمات، قعد وياهم فطلع معنى اسمي شنو معناته. مش طلع بلاش، وصلت الوحده قلت لها معنى اسمي شعلتي شريره مو زين، دخلت
0: قبت العيط. يا ما شعلها غير شات جي بي تي. طيب لو قلت لك هسه انت جربت انه تكتب له شكو ماكو؟ جربت انت هسه تكتب له شكو ماكو؟ شنو جاوبك؟
1: زين يا الغالي، محتاج المعلومات اللي رجعتها من عندي كامله. بقى المستفاد من عده معلومات حياتيه، معلومات عامه يفيدني. اكو مسائل
0: وانا اعرف جوابه لك شنو بالضبط.
1: هو يقول لي يعني اي معلومه انا اعطيها فيرد قبل عليه. طب مساله المعلومات العامه، مساله الدراسه، المساله الدينيه ايضا هم يعطيني معلومات. يعني قبل فتره كانت عندي معلومه بكذا معامله وما اعرف، قلت خليها شويه بس في عروض ذاك اللي خبر.
0: زين،
1: تعلمني الطريقه.
0: حلو. لا هو ينطيك طريقة، طريقة كلها ينطيك إياها بصراحة.
1: ما أعرف السجن وعايش
0: فيها. أوكي. أنا كلش أشكرك محمد، نورتني. شكرا لك، باي باي. مية هلا. شوف هو بيه استفادات بصراحة. أنا البارحة من الناس كلش استفادات من عنده بموضوع، تعرفوا بما أنه عندي بنية صغيرة وخصوصا بهذا العمر هي تكون حركة جدا، حتى بنومتها ممكن تكون متقلبة حركة، حتى بالنومة مالتها ممكن انه لازم يكون السرير الخاص بها او بعمرها هو سرير خاص بيهم بالاطفال، حتى مثلا ما يوقفون ما يحاولون يعبرون المحجر مال السرير غيرها. فبالتالي من كتبت له اريد القياسات المناسبة لطفلة كذا عمرها كذا عمرها، انطاني قياسات مضبوطة لكل شيء، يعني السرير القياس المضبوط لهيك عمر من هيك عمر، كل الأعمار ينطيك إياها. فبالتالي هو حقيقة يعني من الأشياء اللي استفادت من عنده بهذا الموضوع. إذن القصد هام، وما ينطيك إياها أرقام فقط، ينطيك إياها صورة موضحة بها كل التفاصيل. عندنا اتصال. ألو ألو ألو ألو، سد أبو جي. يلا أوكي.

0: يلا ناخذ اتصال جديد. الو مرحبا. الو الو الو الو زين ليش يعني هو صوتي ترى نفسه بالتليفون نفسه بالإذاعة إذا حاب يعني نجرب. تحياتنا لمستمعنا، يلا إن شاء الله يرجع يعود اتصال بينا مرة ثانية. أرجع وأقول هو مجرد سؤال تسألون تشات جي بي تي، تقولوا له شكو ماكو، فبالتالي راح يجاوبكم أجوبة أو جواب خاص بآخر الأشياء اللي أنت سأل. بالله عمار اكتب أنت، والله والله اكتب، اكتب له بس اكتب. إيه لسه ما بيها شيء، اكتب له مرحبا شكو ماكو، اطلع الجو واقرا الرساله مالته. خلينا نشوف عمار بالله. يلا هسه اعطيتكم فرصه، مو زي ما يعني تلفزيون اقول لك يلا هسه تقرا لي اياها، يعني انت تمحي الاشياء اللي ما يعجبك ما تريد تقولها. ها يلا خليني اذكر بالارقام بين ما عمار يجهز الشات جي بي تي الخاص بي. خلينا نشوف عمار شو بحال، شو مسوي. 0780211 4115 و0780211 6117 آسي سيل 0770111 4115. ها عمار يلا جاوبك.
1: هلا وغلا.
0: ايه طبعا كل الاجابات هلا وغلا.
1: شو هلا وغلا؟ هلا وغلا صهيب كذب لي.
0: صهيب منو صهيب؟
1: شو مدري انا ادري.
0: ها هاي اول كذبه مكذب بها على تشات جي بي تي. يلا تمام
1: قايل صهيب. والله من صهيب.
0: يلا غيرت اسئله
1: انا اشوف شنو صهيب. الحمد لله تمام. شو اخبارك انت؟ شلون امورك ويا اكاديميه؟ ان شاء الله كل شيء ماشي زين. واذا عندك اي تصميم وصياغه وعندك جدول مباريات فكره جديده للاذاعه انا حاضر اساعدك.
0: حلو، يعني انت دائما ما تبحث خلينا نقول على الشغل الخاص بك اللي هو
1: خلي بالله نسيله. خلي نسيله الرياضي. شنو رايك بعبير؟
0: وايضا بالاذاعه ايش قد استفادت من عنده بالشغل الثاني؟ عفوا الاذاعه، والله جديات عمار
1: انا يعني بالشغل
0: الثاني ذات اللي هو خاص بالرياضه ايش قد استفادت من عنده؟
1: بس البوستات.
0: ايه يعني يصنع لك بوستات؟ لو قصدك شنو؟
1: لا تصميم ما اشتغل به يعني ما يساعده.
0: اوكي
1: بقى اذا تقصد شخصية عامة باسم عبير بياتي فممكن اوضح رأيك اعمالك ما يعرفك.
0: لا اله الا الله. يلا عدنا اتصال لو شو خلنا اكتب شنو رأيك بعمار كامل. مديش مرة كتبنا اعتقد انطاني واحد مدري يعني واحد يعني عنده هواي انجازات مو انت اكيد يعني مو يمك الموضوع. يلا اتصال. الو نكتب.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: شلون الصحة؟ شلون الأخبار؟ شلون الأمور؟
0: الله يسلمك.
2: أموركم؟
0: الحمد لله. أنت شلونك؟
2: أنا زين.
0: يا رب دامك.
2: بس لو أكو فلوسي هواي.
0: نعم.
2: أقول لك أنا زين لو أكو فلوسي هواي.
0: ها هاي كنا إحنا زينين لو أكو فلوس هواي.
2: والله لو اكو سيفتي هسه هاي العالم شلون نسوي سيفتي؟
0: ايه
2: احنا ما عندنا سيفتي.
0: يلا قول لي منقذ تستخدم تشات جي بي تي انت؟
2: اي طبعا.
0: طيب اكتب لي هسه على تشات جي بي تي شكو ماكو وقول لي شنو راح يجاوبك.
2: والله هاي حلوه الفكره شقاقيه اليوم الصبر والله انا هسه تذكرت من زمان ما سامعكم.
0: عيوني يا هلا.
2: نشوف شات جي بي تي شو نقول له. خلينا نروح نطلع من انستغرام. اصبر بس خلنا اطول. ها طبقنا ثاني مجال.
0: يلا براحتك.
2: شكتب له
0: ايه
2: ماكو. هلا منقذ ماكو الا الخير ان شاء الله. شو اخبارك؟ شلونك ويا الحار ويا الاوضاع؟
0: ايه
2: آخر مرة سولفنا كانت عن أمور السيارة وشوية عن السينما وكأس العالم. شنو أخبارك اليومين؟
0: حلو.
2: بعدك مشتغل على مشروع الفيلم لو هسه مركز على الشغل.
0: حلو.
2: شفت شو يعني
0: هسه عرف فضحك. يعني هسه أنت آخر البحث أو آخر
2: السيارة وكأس العالم.
0: آخر الأسئلة اللي سأله بخصوص سيارتك خلينا نقول وبخصوص مباريات كأس العالم وبخصوص مشروع عندك تنفيذ فيلم أو هيك شيء مو صحيح؟
2: صح.
0: ايش قد استفاديت من عنده بردوده على هذه الاسئله الخاصه؟ يعني بالمباريات وكذا وكذا؟ ايش قد استفاديت؟
2: المباريات اكيد يعني
0: عموما داعش،
2: يعني انا بالنسبه لي استخدم تشات جي بي تي لايك الجوجل، يعني مثل الجوجل فايدني بس.
0: لا بس هو ينطيك خطوات وكذا، يعني هسه من قلت له اريد انفذ فيلم منطق خطوات معينه تمشي بيها.
2: لا انا ما اساله انه يساعدني بالاشياء بتفصيليات. يعني اسالك يا كويستشن
0: زين،
2: ما عندي هذا الخلق افوت وياه واسوي خطه وارسم خطه، واكو ناس تركز بهذا الموضوع كلش بشات جي بي تي. انا بعدني مو من هذا النوع، بعدني ما واصل هذا الليفل، ليفل وحش ويا شات جي بي تي، يعني بعدني ما واصل.
0: طيب فهمتك.
2: بس مثلا
0: بالعموم
2: اقول له مثلا رتب بالعموم اوكي،
0: يعني ايش قد فادك؟ اعطيني نسبه بالميه.
2: يعني 50%، يعني مرات
0: أوكي.
2: احسن ما اسال احد فهو موجود يمي، يعني اساله دايركت فيعلمني هو الاشياء اللي انا ما اعرفها، يعني مجرد معلومات.
0: طيب فهمتك. اوكي انا كلش اشكرك منقذ، نورتني، اتمنى لك يوم حلو. شكرا.
2: تحياتي للجميع.
0: هلا والله. ال معفو مكتوب المهندس احمد، اعتقد المهندس احمد، اقول لك المهندس احمد مسوي لي يعني خلينا نقول عليه كوبي بيست. هو قايل لانه المذيع قال اساله تشات جي بي تي شكو ماكو، فقل له الحمد لله كل شيء ماشي وانتم شلونكم وان شاء الله مشاريعكم تمشي بدون تاجيلات ولا مشاكل استشاريه ولا ركائز منحرفه. بما انه انت مهندس فاجابك بطريقتك، باقي 4 ركائز عندكم بالموقع والمشاكل 40 لازم لها حلول نهائيه مع الاستشاري، وان شاء الله البرجين يعني خلصنا على خير. يعني معناها المهندس أحمد سأل بخصوص عمل هندسي معين هو دا يقومه. تشوفون سلمني على المذيع، وإذا أريد يسألني أي سؤال على الهواء أنا حاضر. لا شكرا، يعني أقول له تحياتنا إليه. عمار جاوبني، قلت له شنو رأيك بعمار؟ هو قلت له شنو رأيك بالمخرج عمار كامل؟ كان يقول لي إذا تقصدين هو مخرج عراقي اسمه عمار كامل، فما عندي أي معلومات موثوقة وكافية عنه أو عن أعماله حتى أقيمه بشكل مهني، وما لقيت إلى سيرة موثوق والله العظيم موثقة أو أعمال واضحة في المصادر العامة. إذا هو مخرج وأنت تعرفينه من خلال الساحة الإعلامية أو الإعلانات، فأقدر أقول بشكل عام أنه ممكن تقدرين تقيميه من خلال، يعني مطيتني إيش معلومات معينة أنه من خلالها أقدر أقيمك. وإذا حابة تتعاملين وياه فأنا ما أقدر أنصح بشي، لأنه مثل ما ذكرت سابقا ما عندي معلومات موثقة وكافية، حتى شات جي بي تي ما واثق فيك. دروح عمي دروح

0: تقول ما عرفت مو والله كتبوا هسه انتم كلكم على الشات جي بي تي مقدمة البرامج إذاعية عبير بيات راح يطلع لكم. انت ما عرفك قال اصلا ما عندي انا كتبت المخرج اعتمدت حتى قلت خاف يعني عمار كامل هواي اكو شيء اسم فانا اعتمدت انه انطيك المهنة. فجاوبني وقال لي اسمع اسمع خلي يجي بإذنك يعني يطن السالفة ما شاء الله في القرآن ضاج يقول لي إذا تقصدين عبير بياتي مقدمة برامج الإذاعية فأنت عندها بالفعل مسيرة معروفة في الإعلام العراقي بحسب لقاء صحفي سابق كانت البداية في الإذاعة ثم انتقلت إلى التلفزيون وذكرت بأن الإذاعة هي أصعب من التلفزيون لأنه تعتمد على الصوت وحدة بإيصال الفكرة والمشاعر كما أشارت إلى تقديم برامج اجتماعية وشبابية والعمل في إذاعة سومر FM طبعا سابقا وإضافة إلى العمل كمراسلة تلفزيونية في قناة البغدادية سابقا ومقدمة برامج تلفزيونية في قناة آسيا همسة سابقا وإذا كان سؤال عن تقييم للمستوى كمقدمة برامج فما أقدر أحكم بشكل مهني من دون الاستماع إلى حلقة أو مشاهدة مقاطع من تقديمك لكن بالعموم لديها سيرة ذاتية رائعة دي الله صدق كذب دي يسوي تحديث يلا ما يخالف يلا شعدنا اتصال يلا الو
1: الو مساء الخير
0: مساء النور هلا وسام
1: هلا عبير
0: هلا والله
1: عيوني تحياتي لك تحياتي المخرج
0: شكرا لكل تحيه
1: لك حياك الله ربي يحفظك
0: شنو اخبارك
1: والله اذا انت بخير احنا بخير
0: نورتنا يعني
1: اسمع صوتك حلو انت زينين
0: فدوى عينك هاي الناس هاي الناس الراقيه اللي عندها ذوق طيب وسام عندك شات جي بي تي
1: ما مستعمله بصراحه
0: ابدا
1: يعني مو ما مستعمله هواي بس مرات يعني اقول خاف يغلط يعني مثل يقول يصير معلومه خطا
0: بس سؤال مستعمله سابقا بموضوعه معلومه رايد فشي ومستعمله لو ابدا ما مستعمل طيب موجود هسه عندك بالتليفون
1: موجود بالسناب وموجود يعني كم برنامج عادي
0: اريدك تكتب ليش اكو ماكو خلي نشوف شو راح يجاوبك ممكن
1: شو تسوي
0: اكتب ليش اكو ماكو خلي يجاوبك
1: ما تمام ليش راح يقول
0: هاش بيك يا وسام ليش خايف؟
1: ها قد تدخل وانا وياك على الاتصال لو بعدين
0: لا وياي على الاتصال وقول لنا شنو جاوبك الاجوبه اللي انت حاب انه تقولها عادي يعني والاشياء اللي ما تريد تقولها ما لازم
1: انا سالت غير امور ترى عادي احكي لك لو
0: بس اكتب ليش اكو ماكو وشوف الاجوبه الجواب مالته شنو راح يجاوبك يا وسام يا قلبي لا تشلع قلبي
1: اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي
0: يلا خلينا نشوف والله يلا هو طبعا راح يجاوبك على اخر الاشياء اللي انت ساله بيها تمام فاهمني
1: انا بهاي المحاضره ما ساله قبل بس كتب لي هلا ايه؟ ماكو الا الخير ان شاء الله شو اخبارك شنو الاخبار وياك اليوم
0: ها انت ما ساله قبل
1: هاي اول مراسله ويا بال
0: الفايبر اوكي تمام طيب على اخر معلومات انت حبيت تاخذها ايش قد فادك تشات جي بي تي
1: كان مو بهذا البرنامج كان بغير البرنامج
0: اعرف ايش قد فادك
1: ها جاب نادي اول شيء ما اقتنعت فيها مثلا انه سالته اذا عنده صديق افتهمني خطا شلون اواجهه واجاوبه يعني شلون الكلام اللي حسيته عباره مو بيئتنا غير دول او كذا عند دول المتفهمين وخلقهم طويل
0: هو يحكي بالعموم طبعا اكيد هو
1: فاحنا مو حتالي بيئتنا احنا ست عبير يعني مثل ما نقول شخص في قدامك راح يكون مثلا متعصب ومفتي الموضوع خطا ما جاوبني مثل ما احنا بنحكي وما اعرف شنو لا يعني جاوبني بالاسلوب ذيك الدول اللي صراحه ما يمشي عندنا اكيد نص كلامك ما يمشي عندنا نص كلامه هو طبعا
0: طيب
1: فحبيت بس شيء احكي عن هيك شيء رجل انه معلومه لا ترى لا فشبيت انا تفيدني مثلا هيك شيء غير اشياء احتمال يفيد اوكي بس هيك شيء لا يعني حاول تصالحه تقرب منه سوء الفهم ما اعرف شنو يعني كلام مال ناس هادئين
0: طيب فهمتك اوكي أنا كلش أشكرك، نورتني وسامت من لك يوم حلو. هلا بالله، باي باي. هلا هلا. اتصال آخر. ألو. ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله. شكرا شكرا، كل تحية لك، أكيد نورتنا.
2: علي الشجيري.
0: علي الشجيري، شنو أخبارك يا علي؟ تمام
2: تمام،
0: نورتنا. يلا علي، أنت من الناس اللي تستخدم تشات جي بي تي؟
2: إيه.
0: شنو جوابك؟
2: قال لي والله
0: عمر شوي نصيب باك قراوي. شلون؟
2: قال لي والله ماكو غير العافية، أنت شكو ماكو يا علي، شلون الأوضاع وياك ببغداد؟
0: هاي
2: واني سابقا قايل له من سألك على شيء وجاوبني، رجاء جاوبني باختصار.
0: أوكي. لا قصدي يعني أنت مسألة سابقا على معلومات معينة بعملك بشغلك بكذا، يعني مثلا يقول لك بس على بغداد، أنت أكثر شيء تسأل على الأوضاع الأمنية مثلا، خلينا نقول مال بغداد أو شو؟
2: ما أدري. هواي سهلة بس فاجئني أنا، لأن دائما أقول أختصر لي بالجواب.
0: أي هاي أنت مرزلة. هاي أنت مرزلة، قال لي لا تطول بالحكي، وهاي يلا بسرعة جاوب. فقال لك يلا دخل أقول له شو أنا بغداد. طيب إيش قد فادك بالمعلومات علي بصراحة بالمية؟
2: والله هواية يعني مرات مثلا عندي موضوع صيانة بالسيارة. ذاك اليوم عندي موضوع بالستلايت، بعض القنوات راحت شلون ابحثها، قناة وحده، ففادني صراحة 100% من اسئله على شيء في 100%.
0: حلو. طيب اوكي، اني كل شاكرة اتصالك على ونورتني، اتمنى لك يوم حلو. شكرا يا قلبي، باي باي. هلا والله. اتصال. الو الو الو الو الو. اوكي، تحيه لكل مستمعينا. شوفوا، هي كانت عباره عن تجربه عمليه على الهواء مباشره بخصوص الشات جي بي تي، وانا قلت لكم هو الجواب يعتمد على الاسئله اللي انت دائما ما تطرحها، او ممكن تكون اخر فتره بشنو انت كلش مركز وبشنو سائل. يعني مثلا انا قلت لكم مثلا سلطان باحه جربت وياه، كانت اسئلته بخصوص عمل الآخر، بخصوص المحاور الإذاعية وغيرها. عمار سمعته أيضا بخصوص عمل الآخر وغيرها، بخصوص مثلا المباريات سمعنا منقذ. يعني القصد بأنه بالعموم هو ممكن يجاوب بالأجوبة اللي يعني أنت دائما ما تطرحها الأسئلة الخاصة بها، يعني هو يقراك، فاهميني؟ يعني هو حتى حافظ اسمك، حافظ الأشياء. أنا حافظ اسم بنتي، لأن دائما أقول لي اسمها كذا وكذا، عمرها، حافظ عمرها. يعني من يجي تاريخ خلينا نقول دخولها إلى شهر جديد، دائما ما يقول لي إنه مبارك إنه وصلت هيك الشهر، يعني حافظ، فاهميني؟ فعموما أنا أشوفها كلش مفيدة بصراحة للأشياء المفيدة، ما تسأل أسئلة يعني جانبية وأسئلة ما لها معنى، أكيد ما راح يعني ما راح تستفاد من عنده. لكن بالعموم باستفادة كلش حلوة للطلاب، باستفادة للناس اللي عندهم مشاريع جديدة، للناس اللي ممكن تكون معلومات مختفية عنهم، أو يعني مو كلش داخلين بيها وبالتالي يريدون يعرفوها، بمعلومات عن التاريخ كلش قوية، عن الجغرافيا. هو اليوم حتى إذا دخلت وكتبت أريد أسماء دكاترة بكذا اختصاص معين بكذا منطقة، ينزل لك كل أسماء الدكاترة والعيادات وين مكانهم. يعني ذاك يوم صديقتي يمي فكتبت لي، كتبت إنه أبسط شيء هذه محلات الصياغة الخاصة بالذهب بالدورة بمنطقة أبو طيارة، انطاها أسماء كل المحلات اللي موجودة بهذا الشارع، فبالتالي هو مفيد بصراحة. عموما تحية لكل مستمعينا، كي شاكر كل اتصلوا بينا، أتمنى لكم يوم حلو مليء بالأشياء الحلوة. باكر شنو؟ ليش تحس باكر جمعة؟ ليش تحس باكر جمعة؟ عموما تحية لكم مستمعي باكر نفس، لا تردون كلام، باكر جمعة. باكر نلتقيكم أكيد ساعة واحدة. تحيات عمار كامل، تحياتي، باي باي. عمار اللي ما عنده سي في ولا سيرة ذاتية بتشات جي بي تي، تخيلوا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي وتوم باراك يؤكدان يمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. نصر البرزاني يوجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. حكومة كردستان سلمنا النزاهة الاتحادية 358 كيلوغرام من الذهب المضبوط ضمن حملة مكافحة الفساد. البنك المركزي يسمح للمصارف بصرف ودائع زبائنها الواردة بالدولار نقدا. المحمداوي يطلع على استعدادات استقبال الزائرين في منفذ المديرية الحدودية. عمليات بغداد تصدر توضيحا بشأن منع نصب المواكب على طريق سريع الدرع. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيرانية يكشف عن مشروع قانون جديد يتعلق بمضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. بلومبرغ توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. غدا البصرة تسجل نصف درجة الغليان ومحافظات أخرى تقترب منها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يحفظك. تمشوا يعني
7: يا طير يا طاير.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام. نشره الاخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة. فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي وتوم باراك يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. مسرور بارزاني يوجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. بلومبرغ توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فرح الزيدي استقبل في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق توم باراك، وجرى خلال اللقاء بحث أفاق التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول أيضا تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وخفض مستويات التوتر والدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه العراق في تقريب وجهات النظر والمساهمة في تهدئة الأوضاع على المستوى الإقليمي. أعلن مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان تسليم 358 كيلوغرام من الذهب المضبوط إلى هيئة النزاهة الاتحادية في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة الاتحادية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة. وذكر المكتب في بيان أن عملية التسليم جاءت بتوجيه من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وضمن التنسيق المستمر مع رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي والجهات المختصة. ذكر بيان صادر عن اللجنة العليا للزيارات المليونية أن الفريق أول الركن قيس لمحمد آوي وصل إلى محافظة ديالى برفقة رؤساء اللجان الخدمية والأمنية والفنية المختصة إلى منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى. وأضاف البيان أن الزيارة جاءت للإطلاع على آخر الاستعدادات لاستقبال زائري الأربعينية عبر منفذ المنذرية الحدودية وتفقد قاطع المسؤولية. ذكر مجلس القضاء في بيان أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق 18 مدانا عن جريمة الانتماء والترويج لأفكار حزب البعث المحظور. وأضاف أن المدانين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لتبني الأفكار والترويج للحزب المحظور. أخيرا، نقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة بمضيق هرمز متوقفة بشكل شبه كامل. يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعرض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية العمانية. ختم هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي وتوم باراك يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. مسرور بارزاني يوجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. بلومبرغ توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. لمزيد الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونوا ويانا أيضا من خلال الحياة الجميلة من خلال البرنامج، وراح يكونوا ويانا طبعا دائما متفاعلين، وراح يكونون أيضا مشاركين في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. سؤال كل الجميل اليوم إجا في بالي بصراحة بعد أن سمعت كلمة يتم تداولها حاليا في مؤسسات الدولة، وهي يعني خصوصا البارحة صار لغط على موضوع القرعة مال حج و 50,000 لازم تدفع، وسالفة انه اكو منصات عقاري تاجر ذني وهم لازم تدفع عليهم رسوم. فإذاك صفنت على فالسالفة، قلت او صفنت بجملة اللي هي هناك توجيه من قبل هرم الحكومة

0: ناخذ ويانا اول اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: محمد، شلونك؟
0: هلا حبيبي،
1: شلونك؟
0: من جاي؟
1: علاوي.
0: هلا علاوي،
1: شلون؟ زين
0: الله يخليك. يلا شنو؟
1: والله شكلك هي المهمة. المهمة على بالعراق بالعالم همين.
0: شنو هي؟
1: البنزين.
0: البنزين
1: اي والله
0: بنزين صار ببلاش.
1: مو ببلاش يعني كلش ببلاش يعني.
0: لا لا دعش يعني ببلاش بلاش. طب تفول تطلع ماكو بتدفع على درهم.
1: اي والله البنزين.
0: ليش قاعد تكلفك البنزين بالشهر؟
1: بالشهر
0: أي. يوميا
1: ب 15000
0: 20000 يعني 450 بالشهر.
1: بالشهر
0: اي 450 مو
1: مضبوط.
0: اذا يوميا 15 450
1: 450
0: اذا يوميا 10 300000 على ما تسوى. شغلاتها بسيطه مو فتشي.
1: قلت لك
0: كارت مرسل بعدين تحديد اول واحد. كارت مرسل ما يفيد ب 10000 10 15 مو فد رقم. اريد أنا شغلة ثقيلة يعني. يعني ممكن هسه ها بيها قد يكون وجهة نظر سالفة البنزين. أوكي البنزين يصير ببلاش. تمام حبيبي. تمام حبيبي علاوي ممنون. أنا شكرا جزيلا لاتصالك. هلا بك مع السلامة. هلا باي باي. ممكن بنزين ببلاش. بنزين ببلاش تخيل يصير مثلا داش ببلاش ببلاش ماكو ما تدفع يعني. طب السلام عليكم محب وزرجي دين تفول تطلع خلاص. آه شكرا جزيلا. مو مشكله ما تحتاج تصير بحار. ليش بحار؟ بنزين موجود. شو كلمه اي قوم تهريب. انا اقول لك يشتغل يشتغل. هذا اللي تابوت سحوله. يلا خلينا ناخذ يانا اتصال. الو
2: الو
0: الو كل الهله
2: شلون احوالك؟
0: اهلا وسهلا.
2: والله انا دا افكر بيها.
0: منو جاي؟
2: مداش. انا احمد.
0: اهلا احمد. اي شنو هي؟
2: والله دا افكر بيها يعني ماكو يوميه ما تسوى بس اخذ مثلا شهريات.
0: اي
2: ايه. اكو هاي اللي تجيك مثلا كل سنه اللي تلعب بيك اوف.
0: اي ها هي هاي زين.
2: ايه مثلا
0: مولده. اوكي
2: ايجار
0: شهريه 250 مؤذيه بالسنه 3 4 ملايين 3 ملايين.

0: رضونه ايه رضونه شغالكم.
1: والله بدأت كان نظرت لأستلم أستلم ساعة بستين الظهر
0: ايه
1: بالأربعة العصر تبقى بجيبي 50.
0: اي زينة حلوة والله. ذاك شفت فيديو قالوا دائما الراتب من يجيك أو المبلغ من يجيك بردة 3 أيام كفيلك الله 12 ساعة ما يبرد.
1: وأنا أقول لك والله 3 ساعات آخر شي ظلت 50 ألف بجيبي. حاولت أحافظ عليها يعني.
0: اي حاولت شقد بقيت؟ والله حاولت أحافظ عليها
1: والله وقعت من جيبي وضاعت. والله رجعت
0: مصري في البيت. والله الموضوع يعني موضوع يخصك ترى، هذا ما يخص الفلوس بس يعني انا يعني احاول اصارحك يعني.
1: مدا اقول لك لا والله العظيم انه ما يشتري الجواري بنروح ما يشتري. رجعت حسبت ان 3 مرات 4 مرات ثاني وين صار وين صار طلعت والله ما بزر دينار منهم ال 50 وقعدت في البيت. المهم رجعت للبيت مخصوص يعني تلقيتني زوجتي الله يعطيها العافية كانت تقول لي ها ليه ضايق انت والله اخذ 50 جيبي وقعد كان يقول لي يلا صدقات راسك. بس صدقات راسي انا اعطي 50 ناس.
0: نقول بس انا اعطي 50 ناس
1: والله والله
0: ما ادري خبطهم يعطوا 50 ناس اعطي انا 50 ناس يلا مو مشكله. المهم طيب
1: لا الحمد لله
0: الحمد لله تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا.
1: الله يخليك. اقول لك انا كل يومية اسمع يعني ما لحق اخابر اتصل قلت لك المشكله يمكن بالتليفون اللي هو 114.
0: احنا فين عندنا 114؟ واحد اسيا واحد اثير.
1: لا الاثير 114 116
0: 5
1: خمسة العفو
0: أيه.
1: يعني يمكن أكون مشكلة بالاتصال أنا يمكن عندي ما أعرف
0: يفصل؟
1: لا ما يفصل نهائيا ما يتصل يعني ما يدل.
0: ما هسه خلي الشباب يجي
1: هي كذا يطير وبعدين أكو شغلة ثانية أنا
0: هو مرات تدري هاي مرات ضغط الاتصالات وتدري احنا يعني شركات اتصالات تخبل فيصير عندنا مثل اللاج لأن هاي بدالة هاي مو اتصال على موبايل بدالة وتحول
1: فاهمك ايوه بعدين مرات ما لحقت اتصل لان كنت نطلع اليوم لحد ما اوصل البيت.
0: ايه
1: يعني هذه ما تلحق فاليوم الحمد لله.
0: يلا الحمد لله دائما على الواتساب خليك كذا.
1: لا ما هي تخابرني يعني الطريق كله تحكي لها انا اوصل البيت.
0: اوكي
1: تحبني وما تحبني وهاي ان شاء
0: الله. درجة الحرارة 45 قولها بالكعبة احبك بس روحي
1: الله يسلمك. طبعا انت 45 درجة الحرارة شايفني بس انت
0: هو هسه شلون مرات مستمع مثلا مرات ما مقتنع بحاجة نفس الام. طيب تحياتي لك حبيبي ممنون شكرا جزيلا اتصالك تسلم يا وردة. وزارة الداخلية تصرح تسجيل اكثر من هاتفيدنا تسجيل اكثر من 9000 حالة اعتداء زوج على زوجته و200 او 2235 حالة اعتداء زوجة على زوجها. يعني نسبة اعتداء الزوجة على الزوج هي نسبتها تقريبا 30% خلال هاي بس خلال النصف الأول من عام 2026 من 1/1 لحد 31/6. هي دا حسها يعني هيك يعني إذا 9000 2000 حوالي 12000 اعتداء زوجي عندنا شيني هاي. ناخذ ويانا اتصال. ألو
2: ألو مساء الخير.
0: مساء النور
2: شلونك حبيبي؟
0: يا هلا كل الهلا
2: يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله وزوجتك.
0: شيل الاتصال اقطع الاتصال اقطع الاتصال اقطع الاتصال الله يخليك اقطع الاتصال اقطع
2: اسكت. لا لا حجي
0: يلا
2: زدت كذي عادي حق الدنيا قلبي.
0: لا لا خلاص الحمد لله. شلون الاخبار؟
2: انا اسمعكم هاي بس المشكله الظهريه تعرف يعني
0: طريقه حلوه يا اخي حلوه.
2: انا وليت اسمعني صباحا احنا بس الصبح نحكي.
0: ليش بس
2: الصبح؟ ما تقدر تحكي ما تقدر
0: اي ما لك واس بعد
2: شاف
0: دي ده سالفه هاي الزحام ولا الحا. انا ايش بك لو مال الاذاعه بارده وتبريد وهاي والله لو مو راتب لو مو مستمعين لو مو جمهور.
2: لا تنسى جرب اقعد بالبيت والله ما سالف عن المبارده
0: ما سالف
2: لو يجوك المدرمن.
0: لا اساسا تحكي ليش اساسا من اقعد الصبح ما احب اسولف
2: يعني
0: يعني اول مره اشوف واحد يقعد الصبح
2: اخاف بالتسعه.
0: اقول لك احنا انا اقعد الصبح ليه ما الصبح ما تي بالعشرة أقعد الصبح؟
2: إيه لا أنا الصبح ما تي لا بس 6 الصبح.
0: إيه بس 6
2: يعني وفرق. أتحرك بالتسعة يعني. أيه. حرك النساء. طبعاً سفزيتني تبع الموضوع مال.
0: يلا. شنو؟
2: شنو؟ بلاش.
0: أيه.
2: راح. شوف إحنا أنا الشغلة الوحيدة اللي أتمناها. الصير بلاش.
0: أيه.
2: إن شاء الله الصير بلاش.
0: أيه.
2: بس العلاج. كله مقدور عليه.
0: العلاج. يعني الدواء.
2: كل شيء مقدور عليه. الدواء

0: مو بس الدواء، مو بس الدواء، اطباء وعلاج.
1: اي
0: يعني والله يعني انا شلون اقول بتماس ويا ويا المستشفيات واطلع عليهم مجان تفتيشي وهاي السؤال. اكو حالات ما عاد تشوفها خصوصا المديد الطبي. يعني والله تقول احنا مو بشر، معقوله على مد كم 10000 دينار او 15000 دينار تشوف مريض بالممرات؟
1: الله اكبر.
0: يعني انا ادعوك انه في يوم من الايام تروح للطابق السابع مديد الطب مستشفى الشهيد
1: زين
0: مال غزة كله.
1: اي
0: راح تقول احنا مو عايشين بخير، احنا ملوك
1: الحمد لله،
0: احنا عايشين عيشة ملوك والله العلي العظيم.
1: أي.
0: الله سبحانه وتعالى اذا اخذ من عندنا الصحة كل شيء ما راح يفيدنا.
1: أي.
0: كلها مقدوع عليها، الاجر والاكل والفلوس كلها مقدوع عليها. بس العلاج اذا الله سبحانه وتعالى ابتلاك فيه وانت ما عندك شو نقول الحالة
1: الامكانية
0: تقدر تعالج بيها.
1: لا طبعا،
0: يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أنه بلكت الله بلكت في اليوم من الأيام وإحنا نحلم
1: أنه
0: بعد الصبح
1: ونلقى
0: العلاج المجاني.
1: الله جد حلو،
0: بلكت
1: تلقانا وهي شو يقول لك ببلاش صارت وانتهى الموضوع
0: ببلاش. يعني عم الطب وتعالجوا أنت والله إحنا ما بدنا نقعد نستعرض.
1: هو بالمناسبة هو أكو جزء منه موجود بس هي مشكلة ما نفعله اللي هو موضوع التأمين الصحي. بس احنا ما يعني مو يمنا الموضوع شويه هذا.
0: احنا ما عندنا هاي الثقافه.
1: لا ما عندنا الثقافه.
0: لا تنسى التامين الصحي، يعني شوف الثاني اداوم بوحده من الوزارات وعندنا ضمان صحي.
1: اي
0: بس قسما بالله العلي العظيم
1: اي
0: هذا الضمان الصحي بيبوك لا طاير ولا داير
1: يا يابا.
0: يعني أنا ما أريد أذكر يا وزارة ولا أريد أقول إحنا بيا مكان.
1: أيه.
0: هو إذا يستقطع من عندي في الشيء مبلغ ما ينحسب أصلاً.
1: أيه.
0: زين
1: بس يغث
0: هذا المبلغ اللي قاعد يستقطعه مدير قسية.
1: إيه ماكو لا
0: ما حد من تروح الضمان الصحي يقول لك والله أسنان لا أعذرني.
1: إيه هي هاي السالفة عندهم، فلان شيء ما مشمول، فلان شيء ما مشمول، لا عاد عليه شيء مشمول.
0: تلبخ اليد بالضمان الصحي.
1: إيه بالضبط المنحاطي. هي هاي.
0: لو تروح تتعالج مرة واحدة بالمرة ثانية لك والله صدق خلاص.
1: ايه
0: بيش حاسب عليه الاستشارة؟
1: والله صدق والله صدق بيش حاسب عليه، بيش واقفة عليه الاستشارة بس حتى افتهم.
0: والله ما ادري اي بابا هي بوقف
1: والحياة حلوة جميلة.
0: لا الحياة حلوة.
1: ايه الحياة حلوة. طيب تحياتي لك
0: حبيبي.
1: ممنون
0: على الصحة والعافية.
1: الله يسلمك للجميع ان شاء الله حبيبي. تحياتي لك ورد. اهلا تفضل استاذ عمار. اعرف علاقتنا انتهت والله اتمناها ايه اتمناها وياك اتمناها غير اتمنى في يوم ادي لك هاي الاغنيه.

0: طبعا مستمعين احنا بعدنا وياكم في حلقتنا. اذكركم بالسؤال سريعا. السؤال يقول شنو الشيء اللي تتمنى ان يكون بحياتك ببلاش ما تدفع بيه ولا درهم؟ ارقام الهواتف للمشاركه 0780211 4115 و0780211 6117. وبامكانكم ايضا التواصل ويانا يعني على 0720 11 4 115. هذه أرقام الهواتف حتى تشاركون يعني في حلقتنا لهذا اليوم. أشياء سحكوا عنها أن تكون ببلاش فممكن أنه ما ندفع عليها. طبعا مو متخفيض، مو بأقل قيمة، لا لا لا، ببلاش تماما، أنه أنت ما تدفع ولا درهم عليها خلال حياتك. إذا كانت مثلا من خلال رسوم، من خلال مثلا سالفة دفع مباشر، تكاليف، يعني شنو اللي ببالك أنه أنت تتمنى أن يكون هو سالفة ببلاش؟ دراسة تصير ببلاش؟ والله عند الدراسة ببلاش اشتري 5 بيوت، والله العظيم دراسة مستحيل ببلاش. كانت ببلاش بس بعد ماكو هسه، بعد هسه جت مدارس هاي الأهلية. مو هي هنا أنا. يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا.
1: تدري ايش قد مشتاق لك؟
0: انا ولا شوية
1: والله كنا.
0: ليش متأكد ايش يعني؟
1: يعني مستحيل راح تلاقي احد مثلا يعيش في قاعدة، مستحيل راح تلاقي احد تكرها اكثر من عمار، فبالتالي الكل انت تحبهم بنسب مختلفة.
0: ها اوكي حلوة، حبيت خوش استنتاج.
1: حلو.
0: لا لا لا حباب مصطفى، انا احبه
1: خلاص. مهما سوينا من سوء مثلا
0: ما راح نوصل للعمار
1: اللي واصلها قدامك.
0: شلون الاخبار؟
1: ان شاء الله بخير.
0: شلون الفيديو دزيتك اياه؟
1: شلون
0: قوله سميته بوفيا؟ ايش قلت؟
1: عاد كنت خوش خوش صفط التصفيطه.
0: شو التصفيطه؟
1: زين هذا الكولكشن صار ايش قد تجمع بيه؟
0: يعني 10-12 سنة.
1: صدق؟
0: والله.
1: زين ما تتلف؟
0: لا مو يراد الهمدارة. هاي همداراتها واحدة، هاي كل جمعة كلها تنفك، تتنظف، تترتب، وصير بيها في التفاصيل معينة وهاي وترجع. كل جمعة لازم، يعني لازم كل أسبوع.
1: زين هذني الهن مثلا طقوس يلا تدخنهن لو شلون؟
0: طبعا لها تفاصيل، لها اشياء، لها برستيج، لها تكنيك. هاي مناسبه انا دائما اقول لهم اللي يريد يدخل بهذا العالم يعني يراد له على اقل تقدير 6 شهور بس يقرا ويفهم ويعرف شلون تمشي الامور. لان هسه خلي بالك مثلا انا اقعد انا وياك واحد ممكن هم لي قدام مثلا يعني يمارس هذه الهواية الجميلة، راح أقول لك هذا جديد صار له سنة، في سنتين، ثلاثة، من اللزمة، من الإيد، من الهاي، من كل هواية تفاصيل.
1: وهي يعني ضخامتها يعني مو يعني ما صنعوها للعادي، يعني مثلا ما صنعوها أي واحد مثلا ممكن يدخلها.
0: لا ما ترهم، لا لا ماكو.
1: لا وحجمها وتدخينها يختلف وكل شيء يختلف.
0: بمناسبة احنا اخوان أخاف أطروح من بالك بدنا نحكي على السيجار، يعني اللي هو التشروت يسموه سيجار.
1: يا أخوي تلاحقنا.
0: أيوة. صح كنا
1: رحنا مرة. لا الأخوان ما يذهبوا زين اللقون.
0: لا لا ده نحكي عن السيجار. بس في اليوم أنا أهدي لك واحدة.
1: صدق؟
0: والله؟
1: ما أعرف ليه.
0: إيه خليها يمك عادي.
1: تذكار ممكن.
0: إيه تذكار هيك حطها هسه الكاف الشغلة مرتبة خليها عندك.
1: بس أكيد أنت هذا اللي أنا قلت لي مستحيل قدامك راح تقول لي في اليوم.
0: يا هو. هسه هذا.
1: ها. اي مثلا ما
0: هذا ادري ما يدور هالسوالف ما تفيده
1: مو
0: يعني. انا هيك شيء وبمناسبه اعطيك مو من ذني فتحت لك البوكس راويتك من عندن، لا ذني غير شكل
1: اعطيك
0: يعني اخف لان ذني لان ذني الواحد يعني صار له فتره
1: لا هجم مال قاده
0: هيك شيء ترتيب كلفات هجم ذني
1: زين رهيبه هاي السوالف.
0: شنو الشغله اللي تريدها ببلاش مصطفى؟
1: والله شوف هواي يعني بس
0: أقوى أنا وحدة.
1: يعني استنتجت ولو استنتاج بسيط بس أقول مثلا إحنا بلد هلقد عنده نفط بحيث تطلع من عنده فلوس ما نقدر نعدهن. ليش ندفع هالأسعار المبالغة بالبنزين؟
0: ممكن وجهة نظر
1: ليش مثلا انا اخذ السوبر بألف وربع وهو الاوكتان مالته ما يوصل مثلا 98؟
0: ما يوصل لا، وين ياثم
1: هذا السوبر؟
0: اي وين
1: ليش؟ ليش مثلا ادفع اني العلاج مثلا بالمستشفيات الحكوميه تلقى البروستيتول وهاي السؤال في البسط، والله البقيه برا. ليش برا يا جاب الاشي يختلف احسن منك؟
0: اي هي هاي ممكن انا
1: مو هواي سوالف كتب مثلا تلقى كم شغله البقيه تلقى يعني بالمدرسه تلقى المستعمل بالمثلث تلقى الجديد.
0: اي مثلا هاي
1: ليش
0: هاي
1: ما يقدر يكون هنا بالمدرسه
0: هاي ما مناسبه هاي خلي في بالك نحكي عن اجيال اجيال هي هاي ثابته المدرسه تنطيك كان بوقتها يسوح له نص قديم نص جديد وبالمتنبي تلقاها كلهم جدد شلون ما تعرف يعني هذا حكاها من قبل 2003 مو هسه من قبل 2003
1: انا كنت يعني لحقت يعني كانوا ينطونه ومعنى انه مثلا حتى لو تعبان
0: ايه؟
1: بس يقول لك لازم تغلفه
0: اي جلده
1: يعني المجلد او كامل وهاي اوكي اذا كان مشقق او غلافه موشي او مشخبط بيه بالداخل انا اتذكر قبل 2003 او
0: شيء
1: تتغرم
0: صحيح كانت ايه فاذاك كانوا يفرضون علينا نحافظ عليه ونجلده وسوي له هاي يعني اذا خلينا نقول بالتالي انت وجهه نظرك الى ان يكون كل الاشياء اللي هي وقود اذا كانت نفط او غاز او يعني بنزين تكون مجانيه
1: بلت نفطته شفت المذله مالت النفط بالشتاء؟
0: اي والله مؤذيه
1: شفت العالم شلون واقفه
0: ليش بالشتاء هسه ذاك اليوم مال غاز خوب صارت بينا
1: مال غاز مثلا القنينه والله خذتها ب 12 وب 15
0: مثلا
1: ليش هو ببلاش؟
0: اي لازم
1: ليش ما اخذها ببلاش؟
0: ما اعرف
1: يعني انت ليش تبوق هالقد مليارات؟ ما اقدر احاسبك بس تحاسبني على القنينه
0: عافيه
1: ولازم كارت ولك بالشهر اثنين ليش؟
0: واحنا 40 واحنا 45 مليون واحد 45 مليون إذا على ألف زيادة ها 45 مليون عراقي يعني 45 مليون عراقي يعني من الباقيين هذني كان يمشينا بوقت هالغاز مو أقل من شهرين على هاي الزيادة اللي صارت يعني مال واحد هاي
1: هذا
0: حكي
1: وهو
0: حكي طول يلا ما يخالف ما يهم
1: باكر
0: غير يلا باكر رتب لك الأمور أنا ما يخاف يهم أوكي تحياتي لك هلا وباي مع السلامة باي باي ناخذ ويانا اتصال الو
2: السلام عليكم
0: السلام ورحمه الله
2: مرحبا استاذ سلطان
0: اهلا وسهلا من جاي
2: وياك يوسف
0: يوسف شو بعيد انت
2: اساسا
0: يعني افضل ايه
2: اي اسف التليفون شوي كان بعيد
0: لا عادي تفضل قل لي شنو الشيء اللي ببلاش تتمنى
2: طبعا كله. هو موضوع الحلقه شنو قلت لي انا اي شيء ببلاش
0: شيء انت يعني تستعمله تصرفه تستهلكه تكلفه معينه تتمناها انه انت تكون ببلاش ما ندفع عليها فلوس احنا بحياتنا اليوميه طبعا
2: اي بحياتنا اليوميه هو مفروض بصوره عامه اذا انا اريد يعني هيك على مثل موضوع كلامك انه اي خدمه للمواطن تدخل بيها باعتبارنا احنا بلد نفطي اي خدمه انتاجيه للمواطن داخله بيها مشتقات النفطيه يعني داخله بيها النفط شغله انتاجيه مكرره غاز اي شيء منتج اضافي اي شيء نتج انه مثلا بنزين مثلا غاز اي شيء انتاجي يدخل فيه المشتقات النفطيه يعني المفروض احنا اذا مو بسعر رسمي خلي يكون بلاش
0: خلي يكون بلاش
2: ليش رسمي اوكي هسه الرسمي يصير بمشاكل وهوسه خلي يولي
0: بلاش بلا هاي
2: وما يخالف بلاش يعني
0: صدق هسه الرسمي سويته مشكله ناس تقول لك لا او تستيراد وهاي لا سوي لها ببلاش
2: يقول لي ببلاش وتعطيني بيه حصه معينه يقول لي لك هالقد مثلا بالشهر لك 50 لتر عندك انت سياره عندك موحده انت عراقي هاي على الموحده ما تعطيك لك حق بالشهر تستلم 50 لتر بنزين شنو المشكله
0: ما ادري
2: صح ولا مو صح
0: ما اعتقد فيها مشكله
2: يعني هواي اكو شغلات همين
0: وبمناسبه العراق صاحب تجربه بهذا الموضوع اللي هي موضوع الكوبونات اللي كانت مجانا حتى ما تشتريها مجانا توزع مع البطاقه التموينيه وذكرها كل زين كان موضوع عندنا النفط وعندنا الغاز نفط والغاز كان اثنينهم يعني كوبونات كانت مجانيه
2: اي شيء يدخل المشتقات مفروض يعني احنا انه مجانا اذا ما مخفض مجانا هواي شغلات انتاجيه بالنفط يعني
0: احنا خصنا ورا هاي السالفه الفضيحه مال وزاره النفط يعني طلعت السالفه ما ادري هم هذول عشان ياخذوا مالاتنا الزايدات ياخذوا مالاتهم ياخذوا مال الدوله مال الحكومه ما اعرف مال من مال
2: الله اعلم بعد ما
0: والله ما ادري حلو. تحياتي لك يا حبيبي.
2: اسمع الخلاصه
0: مال بعدين مال يا امي حصلتك اياها القفله بالاخير ليش قلت اني سالفه ببلاش. تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا. هلا بك باي باي. تفضل. صدق دايخ بيه تفكر
3: فايز بيكون
0: فايز طلعت مو دايخ لك حتى اغنيه محافظ بدايه مخرج معك هو معك دايخ هو اللي يقول
3: حتخلى شيعات الروح
0: بس حمشيك يا بس

0: طيب عندنا اتصال. الو
1: سلطان الجميل
0: منقذ الرائع،
2: شو الاخبار؟
0: شلون الامور؟
2: والله ان الاشياء هوايه بصراحه.
0: طيب
2: اللي الشباب اللي ذكروهن الصحه والبنزين وهاي الخدمات، وانا اول ما دا اسمعك دا سؤالي في جبالي انه العراقي يستحق يكون عايش ببيت
0: زين،
2: او اي مو بس العراقي، اي انسان يستحق يكون عايش ببيت.
0: ايه
2: فشكو بيها لو كل عراقي بعد الأربعين سنة وهو ما عنده بيت؟
0: ايه؟
2: اكو فد جهاز
0: ايه؟
2: الحكومة حاسبة داتا انه هذا الشخص ما عنده بيت وما عنده ورث وما عنده راتب ما يأمن او شغله ما يأمن يشتري بيت، تجي لجنة خاصة تقول له هذا المفتاح مال مجمعات حكومية، تفضل هذا المفتاح وعيش ببيت.
0: حلوة.
2: وانا دا افكر هيك، بس من اكو ولد خابر قال على الصحة
0: ايه؟
2: اشياء صحية واشياء صحية. قلت لا والله كلهن يرحمن.
0: ايه
2: بس اكون الاشياء الصحيه كلها تكون مجانا.
0: الاشياء الصحيه والله هي شوف واحده من الاشياء اللي يعني انا اعتقد الى انه هي تستحق ان تكون مجانا في حال مو احنا مشكله، هي احنا مشكله مو بال بال بال بالفكره، احنا مشكله بالتنفيذ.
2: طبعا
0: يعني احنا حتى الاشياء اللي هي قد تكون مجانا، يعني مثلا خليني اكون كلش صريح، وهي طبعا تحيه الى الاخوان في هيئه الحج، قبل ما تطلع القرعه مال هيئه الحج اللي هي قرعه تقدم انت ب 50,000 صح؟ هي طبعا صارت هيك يعني البارحه وسدوا الموقع لين موضوع ال 50,000 لهاي. انا قبلها شخص دز لي قال لي تريد احد يدخل على القرعه بمليون ونص؟ يعني احنا حتى اللي هو مجاني او بسعر رمزي اكو احتيالات ومنظومه فاسده تعمل على ان تسوي هذا الشبه مجاني بفلوس. فموضوع الصحه يعني اتخيل الى انه اذا كان كل شيء مجاني، هم اكو مثلا سالفه واحد يجيك يقول لك زين ليش ما اسوي لك مثلا فره وتعطيني مثلا 500,000 واسوي لك مثلا عمليه نحت على التامين.
2: معناها الهرش خايس.
0: ابي راس السمكه.
2: ايه الهرش. ايه. تعرف شنو الهرش؟ الهرش.
0: ايه.
2: لو مزارع تعال الهرش هو الجذر السباح.
0: ايه.
2: اللي هو هاي الشعيرات اللي ماشيه بالتراب.
0: هاي اللي هي المسؤولة عن امتصاص السوائل. المياه. ايه.
2: 100%.
0: ايه.
2: 100%.
0: طيب.
2: فما بين البيت والاشياء الصحيه
0: ايه
2: نختار الاشياء الصحيه.
0: اشياء صحيه حلو. اوكي طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لك.
2: والله لا يرضى على محمد كندا
0: هسه يسمعك هسه كان يدك. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا، مع السلامه، باي باي. شنو ديدي على محمد كندا تشاليك؟ انت منبر حر، انت عندك منبر حر، انت ما تقبل واحد يحكي على محمد كندا؟ ايش عجب. يلا ناخذ اتصال. الو
3: الو.
0: حياه محمد،
3: الف تحيه حب وحنان وشوق.
0: ايه؟
3: ومعزه.
0: ايه؟
3: العمار كامل المخرج الاول.
0: يا يابه
3: هدوء القلب عمار.
0: يا يابه
3: تدري السلطان لولا عمار كامل.
0: يا يابه
3: بالكامل
0: هاي صار
3: ينص عمي. هذا عمار هذا والله العظيم.
0: لا هذا مهكر. هذا محمد بس مهكر مهكرين.
3: استاذ سلطان اسمح لي الله يخليك.
0: اي تفضل اعطيني مساحتي. اي
3: ببذره عمار كامل والله.
0: ايه؟
3: العظيم
0: ايش
3: قد ما تتوقع يعني فاجئني وبهرني وارفع له القبعه وانحني له.
0: انت؟
3: نعم اني
0: شلون هاي؟
3: اعترف قدام الجميع.
0: اي
3: هذا عمار هذا عنده ضمير صاحي، يكفي اخلاقه العاليه. دول قلبه
0: ايش ما تعرف
3: عمار جيتين
0: ايش قد يصير هاي؟ ما بدافت ما ايش يصير يعني بصراحه الموضوع صعب علي استيعابه. انا اسف
3: حبيبي.
0: ايه.
3: حبيبي. وبالنسبه للاشياء اللي ان شاء الله تكون بحياتي ببلاش.
0: اي ببلاش. اي
3: اتمنى تصير تذاكر الطيران فري.
0: الله هسه كتب لي اياها طبعا صديق عزيز، تحياتي الى منتصر قصاب زميلنا، كتب لي تذاكر السفر. قلت له اي عيني.
3: يقول لي ليش؟
0: ليش؟
3: حتى كل ما تسيح لي الفرصة أطير وأجي أشوف عمار.
0: الله أكبر. لك بابا إيش ديصير بك؟ تعال خل أزورك، خل أقرع راسك، أوديك شيخ، أوديك سالفة. إيش ديصير وياك أنت حبيبي؟
3: حبيبي عمار والله بهب صاحب
0: نوف
3: ابو علي، ابو ايه. علي هذا ابو علي
0: نوف ابو علي.
3: ففعلا
0: ايه
3: اي طبعا
0: ايه
3: ففعلا اذا تذاكر الطيران ببلاش
0: ايه. ايه
3: والله العظيم اخلص الجمعه بالاربع العصر
0: ايه
3: زق بق بالمطار، زق بق بغداد،
0: شنو هاي
3: شي تريد
0: ايه؟
3: اسبانيا وين تريد نروح؟ حتى لو ما يد وزن
0: ها.
3: حط هدوم بكيس بعلاقه،
0: بعلاقه هي سوده
3: عبسي لو عدنان شايل علاقه
0: اي عفي سلسله كامله من الطفوله شفناها بعلاقه احنا
3: اي السلسله شو اسمه الصعيد وصلوا
0: اي زين
3: اي اي
0: وكلش قد تجي تجي شوف عمار تصير اذا تذاكر مجانا
3: اصلا شوف احنا الحمد لله والشكر
0: ايه.
3: عندنا شويه موضوع تقدر تتلاعب ويا القانون، قانون غشيم
0: اي
3: مطيني ثقه وما شاء الله ما مقصرين
0: اي وانت انت اهل الثقه طبعا اي
3: نعم
0: أيه.
3: فكل مرة أروح بطني توجعني رأسي توجعني رهج حالتي النفسية تعبانة بدي أروح أشوف جذوري هواية هواية حجج تمشي كلاوات على ذولة
0: ها أيه. بس أنت ما تقدر تقول مثلا مشتاق لأمي مشتاق لأبوي أريد أروح أشوفهم
3: هم كلهم يمي ما
0: هو يقول لك كم شرجع شرجع لك
3: أقولهم مثلا مثلا مشتاق لأنه ذني بعتهم قبل 20 سنة وجبتهم
0: ها
3: أرد أشوف أمي أرد أشوف أبوي ما أدري شو قاعد هاك في أس جيبهم قايم
0: لا ظل لا ظل بعد تثرم براسنا
3: فلا عمار الأب الروح أقولهم
0: نوب
3: بل كجيبة
0: يابا الأب الروح يا عمي ثقيلة إن شاء الله أنا ما أعرف شون يعني بصراحة
3: حقيقة موضوع تذاكر الطيران فري وخاصة ويا هالأزمات الدصير والصعود اللي صاير بيها ترى عالمية سلطان
0: اي أيوة والله تذاكر وفري
3: اي أيوة والله اي أيوة والله
0: ما انا بعد ما اشتغل والله ما اشتغل شنو
3: اي والله كارثه يعني كارثة
0: يعني تتخيل بارتفاع التذاكر وانخفاضه وهاي ما وقفوا ثاني اي
3: لا ولا ولا ولا صاحبك حيوقف ان شاء الله حفاجك بعد علي انا اروح على نهايه الموسم
0: ها هيك شيء
3: اي مو على الرخص
0: اي على الترتيب
3: ما بلاش ادور
0: يلا ما يخالف طيب
3: شكرا لك
0: تحياتي لك
3: حبيبي عمار كامل يا ملح الرشيد والاعلام العراقي
0: لعب نفسي والله العظيم هالولد هذا روح مع السلامه امشي باي سويت له ولك احكي
1: شو يصير له
0: شو سوى شو الموضوع عمي خلفت مالي السالفه كيف
1: احنا حبيبي
0: نوب واو والحب لا قبل طلع شي جيب باكر واصبر شلون
1: شو يصير له نمشي سوى
0: الناس تعرفنا
1: الناس تعرفنا
0: لا اله الا الله يا عمار
1: احنا حبيبين
0: وخلاص محمد كندي

أذكركم بموضوعنا لهذا اليوم. شو يقول؟ يقول شنو الشيء اللي تتمنى أن يكون مجاناً بلاش، ما تدفع عليه ولا درهم، إذا كان من تفاصيلك اليومية، شهرية، سنوية، تكلفة معينة، مبالغ معينة تدفعها، تقول أتمنى هذا يكون عندنا بالعراق، أنه فد شيء مجان، أو على الأقل أنا كشخص أستهلكه بطريقة ومبالغ عالية أدفع عليه فلوس أن يكون مجان. الأرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 وعلى 0780211117. بإمكانكم المشاركة أيضا على الواتساب 0720111115. عندنا اتصال. ألو ألو ألو، وينه؟ ليش ما يحكي العاد؟ شو مسوي ميوت؟ ها يضيف واحد على المكالمة؟ صدق؟ من هو؟ ايش قد نهاية رقمه؟ ليش ما بحوشت هو؟ زين، حلوة، حبيتها، أنا حبيت من عندك هاي الفقرة. طيب يلا ما يخالف. ف من يضوجك؟ هالشي شك صار، ايش يصير وياكم انت بابا؟ تعال محمد، وين خلي دزلي محمد، تعال صار وياكم شو الموضوع؟ شو برحة تحكي علي انت؟ نشرت نشر، تعال طين عيني، طين اغنية خلينا نفتهم شنو الوضع.

اي حب وحده شنو حمد كان يحب وحده بالغزاليه تالي ايش سووا له تفارقه هو وياها عافته لو عافه شلون واحد عاف الاخ يعني شنو مثلا وصلوا قال لك يلا هاي خلاص ايه والله قصه حب ابديه كانت لهم لمحمد والحب الاولي يلا هاي لكم نبقى مدير اغاني يلا فاصل عيني فاصل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي واتون باراك يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. مسرور بارزاني يوجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. حكومة كردستان سلمنا النزاهة الاتحادية 358 كيلوغرام من الذهب المضبوط ضمن حملة مكافحة الفساد. البنك المركزي يسمح للمصارف بصرف ودائع زبائنها الواردة بالدولار نقدا. لمحمد داوي يطلع على استعدادات استقبال الزائرين في منفذ المنذرية الحدودية. عمليات بغداد تصدر توضيحا بشأن منع نصب المواكب على طريق سريع الدورة. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيرانية يكشف عن مشروع قانون جديد يتعلق بمضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. بلومبرغ توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. غدا البصرة تسجل نصف درجة الغليان ومحافظات أخرى تقترب منها. لمزيد من الأخبار مستمعينا بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نكتب شو يعني.

0: مستمعينا طبعا رجعناكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم. وطبعا السؤال يقول شنو الشيء اللي تتمنى أن يكون بلاش بحيث ماكو أي صرف عليه؟ وطبعا أرقام الهواتف للمشاركة. أي حلوة والله، هاي والله العظيم ما حد قالها، سنتظر بك أحد يقولها. أرقام الهواتف للمشاركة 0778-02-11-415 وعلى 0780-01-6117. وبإمكانكم أيضا الاتصال على الواتساب على 0720-11-415. شغلة تشعر إلى أن تكلفتها عالية عليك وتتمنى أن تكون ببلاش. يلا اتصال. ألو
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور،
1: شلونك أستاذ صفران؟
0: كل الهلا، شلون أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: شنو يلا قولي.
1: عجب اليوم طلعت أغنية كرم الساهر، أول مرة أسمعها على برنامجكم.
0: هي ما يعني غلطة ندمان عليها.
1: صدق لا يعني هي خلتني أخابركم.
0: صدق
1: صرفون خبركم والله.
0: يعني شنو حفزة؟
1: طلعت كرم اليوم خبركم.
0: ليش تحبي الكاظم؟
1: أكو أحد يحب كاظم؟
0: أني.
1: صدق تحكي؟
0: والله ما أحبه.
1: مو أنت أبو الذوق؟
0: ما له خص، شو عليه الذوق؟ خص شو
1: لا شلون؟
0: ما أحسه ما يغني يسولف.
1: كاظم الصورة غنائية، صورة فنية.
0: إي على سمعته، غير أذواق هي عادي.
1: سوخم. أوكي.
0: إي.
1: إي بس يعني انفرحت من سماعك على برنامجك.
0: يا بعين طلعوا لها كل مرة حتى تخابر، لأن هي ما تخابر على هذا الموضوع، تخابر على كاظم.
1: مو أنا من يجيني شهر تموز
2: ارمي أوراقك كاملة وسأرضى عن أي قرار. ارمي أوراقك
0: كاملة. يعني ما أحب أغاني جديدة أنا.
1: لا أغاني جديدة تحتاج أن تسمعها أكثر من مرة.
0: ومن عنده خلق
1: حتى يعني ما تسمع اغاني، مشغل اغاني بالسياره
0: اني
1: تسمع.
0: اني اصلا ما مرات ما استقبل مكالمات بالسياره حتى اسمع اغنيه.
1: شفت؟
0: اي بس اغنيه هيك
1: بدل ما تسمع 10 اغاني هي الاغنيه نفسها
0: ايه. تسمع توديني وتجيبني.
1: بالضبط. لا لا عاد الشقه، الاغاني اغانيه جديده تحتاج تسمعها اكثر من مره، لانه يعني دي يلحن المقامات قوية.
0: يعني هسه هاي شو اسمها الاغنيه الجديده هي مالته؟ مو هاي اجدد وحدك، وحده قبلها صديقي كلش يحبها دائما يشغلون
1: اياها. شلون شلون
0: اغنيه جديده ما اعرف شي يعني. لا لا ذاك يوم طلعت هيك فد شيء
1: قصيده. اجيبك لو متى
0: متى يعني هل ممكن مقارنه مثلا متى بعد الحب؟
1: بعد الحب قصيده
0: اي هسه
1: متى
0: هاي قصه وهاي قصه.
1: لا شوف متى بعالم الأغاني، وطبعاً هذا هو همين قالها يسموها طقطوقة، يعني أغنية خفيفة، أغنية بغدادية يعني شرحية. وأنا أول ما سمعت
0: لا ممكن لعد مو متى أكفد وحدة قصيدة، قصيدة إيش بيها هواية بيها انتقالات وهاي
1: هي متى
0: اللي بيها إيش كلمات تطير بالكليب.
1: ما نزل أغاني جديدة ترى، بس هذول الاثنين متى ولا
0: أنت قصدك على متى؟
1: هي مقامها شوية ثقيل، وأنا صراحة أول ما سمعتها ذكرت نظم الغزالي.
0: الله.
1: لأنه مقام.
0: هي هاي هي هاي.
1: بالضبط. هاي كلها تقصوها.
0: ما أحبها.
1: هذا لون هذا لون.
0: إيه ما أدري إيش
1: هذا غناء بغدادي.
0: إيه.
1: هذاك قصائد عربية.
0: إيه هي شو ولين هو ناغة عندك الأشياء بقلبك. الله أكبر عليكم البنات قد تحبوا.
1: أنا بسوي لي حفلات كاظم مجانية لأن كل شو أصرف عليها فلوس.
0: حفلة كاظم مجانية؟
1: إيه لأنه هو أصرف عليها فلوس. صدق؟ تكتات وفيز وفنادق وهاي والله حتى شنو ذا أحضر حفلة.
0: كذب.
1: إيه فأريد أسويها مجانية.
0: مجانية مال كاظم؟
1: إي والله يا ريت.
0: ما أدري والله. يعني هاي هاي ها يعني ما خلينا نقول الحفلة مع التذكرة مع الفندق بس.
1: إيه إذا سووا لي بس الفندق والتذكرة أهم. أوكي أقبل 50% ديسكاونت أقبل.
0: لا شغلة بلا أنت كم حفلة تحضري له بالسنة؟
1: يعني حسب يعني ما أقدر أفرغ نفسي حسب الوضع.
0: يعني أوكي مشوه. يعني حفلات أستي عمان تركيا تروحي لها؟
1: هي في الشهر الثامن إن شاء الله أروح لعمان.
0: يابا.
1: حجزنا وكملنا.
0: وين حسب بحر ميت لو وين؟
1: حفلة جديدة؟
0: إيه.
1: لا أعتقد بعمان صراحة، مو أنا اللي أحجز يعني، زوجي هو.
0: إيه إيه بعمان، بس وين مواقعه؟ عند بالبحر الميت، عند مركز الثقافي، عند باللاند مارك يسوي.
1: ما أعرف وين بالضبط راح يسويها.
0: إذا بالبحر الميت، الله أكبر، حشمت فيكم شماتة.
1: ما أعرف وين حيسويها للأمانة.
0: لا هي إذا بحر الميت، فأنت من هسه تخيلي إلى أنه أنتوا واقفين بالحفلة أنا حشمت بيكم.
1: أنت شنو؟
0: أشمت.
1: ليش تشمت؟
0: لأن كمية الرطوبة بحر الميت بالشهر الثامن
1: أتحمل
0: يعني.
1: أتحمل.
0: هي عود الدبقة وشوفيها وسماء أولين، هو يسويها دائما بال بال المركز المركز الملكي اللي هو اسمه لا مو لاند مارك اسمه هو، المهم بعد عن سما مول.
1: يعني هذه الرطوبه اكثر من رطوبه ابو ظبي.
0: اي نتح هناك يصير يعني، هذا شاف النفس ماكو. اي والمول اللي تروحون تشترون من عنده مي، لانه ما يعطوكم ضمن التذكره مي. أي مسافة أي تمشين
1: أي طبعا أي
0: صعود. إيه صغير علي هناك ودعت كان تجي تذاكر
1: طيب أطلعها من عيني ما تطلع من
0: لا لا بالعكس لا بالعكس أنا عزيزة وغاليتي أنا أتمنى إن شاء الله أنه باقين وأنت رجعين من عمان بخير وسلامة من وراء الحفلة وتخابرين.
1: أي. لا خليني جاوب على السؤال.
0: يلا جاوب شنو؟
1: لا بجديات يعني أتمنى أنه التعليم يرجع مثل قبل، تعليم قوي ومجاني، مو انه اذا انت تريد تدخل ابنك في مكان تعلمه تعليم ممتاز لازم تدفع عليه ملايين حلوه بالسنه.
0: ايه والله ملايين.
1: فاني اتمنى انه التعليم يرجع مثل قبل مجاني. بس التعليم مال قبل الحقيقي اللي احنا هسه ندوره بكم فلوس.
0: ايه والمعاهد يسدوها؟
1: هنا نصمت قليلا يعني. ما اقدر
0: اوكي. اللي شلون يصير سمعنا معناها احنا كل اللي عندهم معاهد يسدوها، كل اللي عندهم مدارس اهليه يسدوها، كل اللي عندهم
1: ترى قبل ترى دقيقه ترى قبل كانت اكو دروس خصوصيه وكانت هوايه ناس تدخل
0: كان اكو درس خصوصي من الطالب يعني مو زين.
1: اي بس أي كان اكو دروس خصوصيه يعني مو ما كانت موجوده.
0: لا موجوده بس ان كان الطالب مو زين
1: من يكون مستوى تعبان،
0: من مستوى تعبان بالضبط. أو كانت اللي هي صارت فترة أذكر بجيلي صارت فترة العالم تبحث عن المعدل العالي، فلذلك كانت بكالوريا هي مسيطرة على درس خصوصي، لازم عندك أنت درس خصوصي، وإن كان أربعة أنا كان علمي رياضيات إنجليزي رياضيات فيزياء كيمياء أحياء لازم تجيب المدرس من بيه.
1: حتى عمي نقبل خلي معاهد السادس تبقى حتى الطلاب يطلعون معدلات.
0: والله خير شو ابتداء طب ما حد
1: هو ورا ما يخلص يعني، وهاي الكليات الأهلية اللي رزتنا أوكي هو النظام موجود بكل العالم مختلف
0: أوكي،
1: بس صار هسه احنا مفروض علينا يعني احنا وين كنا قبل.
0: لا لا هو طالب يتخرج من السادس ايش قام يطلع معدل ايش يريد ياخذ على الاهليه؟
1: يشوف هسه هذا موجود موجود بال يعني النظام موجود بالعالم كله، انه هو الطالب ورا ما يخلص يختار الاختصاص اللي يريده ما يعتمد على المعدل. اكو كليات تسوي اختبارات حسب يعني مثلا المعماري باختبار تنجح بالاختبار تدخل، بس ما له علاقه بالمعدل.
0: اي اختبار عافيه اختبار حلوه.
1: المنظومه التعليميه داخل الكليات هي قويه حتى بالاهلي، فهم يسووا لك غربله بعد انت وشطارتك راح تعبر.
0: ايه؟
1: اذا انت شاطر وذكي
0: هاي قبل لو هسه
1: هذا احكي بالعالم يعني
0: بالعالم
1: هي موجوده.
0: ايه؟
1: بس النظام شنو يعني حتى ما يعتمدون على معدل، الطالب هو يختار اللي
0: ايه؟
1: حسب رغبته.
0: ايه؟
1: بس المنظومة التعليمية قوية
0: طبعا
1: يعني هي تسوي لك غربة للطالب.
0: لا هسه تحكي عن العالمية، ليش عالمية؟ سانة أقول لك كان دخل الجامعة سنة 2001 وكان أكو عندنا اختبار وكنا مقدمين 3000 والكلية كانت كلية الإعلام جامعة بغداد وانقبلنا كان عدد القبول 180 طالب احنا مقدمين 3000 أنا أتذكر كل زين تسلسلي كان 166 بالاختبار بس معدلي ضعيف يعني كان صراحة.
1: كلية حكومية كانت بوقتها
0: طبعا ما عندنا وين أهلي وشي
1: أنا بال 2006 درست بسوريا ودرست بكلية أهلية
0: زين،
1: بس أنا طبيت فوق الاختبار وعلى قولتك احنا كنا مقدمين 4000 وكسر وعدد اللي ينقبلون كانوا 150 طالب فقط.
0: ايه
1: سوينا اختبارات ونجح
0: بالاختبار. ايه على اساس
1: يعني صاحب فلوس
0: ايه
1: وأهلية هي
0: بس اختبار
1: بس كفاتي كفاتي دخلت.
0: أيوة هسوين هسه ماكو حتى اختبار يعني. ماكو ما أعتقد هسه اختبار بالأهليات
1: ماكو كل شيء ماكو لا لا بالعراق أصلا المعماري أساسا ما بيعتبر
0: ما هو هذا أنا صفنت فيه هاي المعماري تداخني هاي بنت ابن عمي تعبتني طبق معدل 53 شلون فاتت ما أدري والله العظيم تعبتني هاي روان
1: بس شلون هذا معدلها انقبلت
0: والله انقبلت الدوام شنو
1: شلون
0: بدلت الانستغرام مالتها كتبت المهندسة روان
1: تدرس معماري
0: معماري والله
1: وش كاتبه قدامها اسمها قولها مين كتب
0: المهندسة
1: ما اقولها بقولها غلط غلطانه مين كتب قدامها المهندسة
0: ليش ماشي كتب
1: ما ينكتب قدام المهندسة
0: ليش ينكتب
1: يعني كل الهندسات انجينير
0: ايه
1: بس المعماري اركيتكت
0: هي حابه هيك كاتبه شو اسوي يعني
1: بعدها ما تعرف المعلومه
0: هي ما تعرف
1: المعلومات تغيرها
0: خلت اتاكد لك هاي روان وينها روان تطلع هي روان ما طلعت روان والله كاتبه انجن اتذكراني كل الزين حتى ما ضافتني قالت لي عمو هاي حكيت وياك تمنتي قالت لي عمو روان قلت لها زين شنو بدل الاكونت مالتش قالت لي مو كتبت هيك هاي شو اسوي بعد ماذا يطلع عندي انجن والله مثلا خاف انج ايها مكتوب انجن روان هيات شنو هي ايش دا اقول لك يعني هاي بحيث انا فشلت يعني انا من دا اروح دا اجيب لها صراحه كنت اروح اشوف لها واسطه لان عبالي معدلها يعني هي قالت لي عمو درجتين توقعت درجتين قلت يعني هسه اعلامي وعيب وهاي وشوي يحترموني الناس ويقدروني والناس قدروا وبصراحه كلش احترموا وعرفوني شخصيا بدون ما قبل ما اعرف عن نفسي فبحيث انا صدمت من قال لي مو هي معدله يعني 53
1: يا كليه يا جامعه
0: هسه روح يشيلوها او فيها اهليه المهم اهليه
1: اي بس واني حسب معلوماتي يعني اللي اعرفه انه الاهليات اقل معدل قبل يعني اختصاصات هندسه
0: هي.
1: 70
0: اقول لها اني قال لي اني واقف يعني مو قلت لي
1: لا يعني انت صدمتني يعني
0: والله معدل 53 او 54
1: هذه المعلومه انا اصلا كانت غاثتني انت هسه غاثتني بالاكثر
0: هاي لا شنو انا احب اغثكم انا مغثه في حياتكم يعني تخيلي فاذا بالتالي ما اعرف حتى بوقتها اتصلت يعني انا تخيلي انا فتنت على بنت ابن عمي خابرت على
1: هي كمستوى يعني
0: اي
1: شاطره بس
0: لا يعني ولا طقه
1: اي هاي لو بمنظومه عالميه راح تغربل ومستحيل تقدر تكمل
0: طبعا
1: ما توصل
0: اي
1: فهي الفكره مو انه باللي يدخلون الفكره انه شلون
0: ما انا بالمناسبه انا احكي عن هاي
1: هذا الشيء ما موجود عندنا
0: انا احكي عن هذا النموذج من نماذج يعني ما دا استهدف هاي هي خطيه سغابه خافي استهداف شخصي
1: هي حظها
0: انا احكي هسه هو قسمها كلها شعبتها راح يطلعون اللي هم 60 70 50 واحد هندسه معماري حلو حيطلعون ذولي حيدخلون الى سوق العمل حجاني وانتي وكنا احنا الناس الحلوين اللي ممكن اللي منا كان فلس نريد نسوي مشروع نجي ندز على ذولي مكتوب عليه هو ورايح ماخذ من نقابة المهندسين لاينسز هو عضو بالنقابة ويجي ينفذ لي مشروع هل أني كشخص عندي اليوم ثقة بأن هذا الشخص اللي تخرج من هاي الكلية بهذا المعدل مع

0: ولا بارت احنا نصيح له اللي هو قطع قطع صغير كان عندي مخصص لي ينكتب اسمي جوا عندي الجريده موجوده لحد الان يعني مو هاي يعني مو كذب
1: اي اكو هواينات
0: فهيك مرحله ثانيه انا دخلت يعني صرت مراسل لاحدى الوكالات العالميه بصف ثالث مرحله انا دخلت الى عالم الاذاعه صف رابع بعد ما متخرج صف رابع اني مذيع تلفزيوني في قناه كانت الحريه فاذا بالتالي انا مشيت بس اكو وياي لا الناس مو يم هالموضوع مثل هسه دقك هذا النماذج هل هسه اكو واحد يطلع فلته سموني الفلته ناش تحب الاعلام هسه واحد فلته هذا هسه انا من اجي اليوم اسوي دراسه مجانيه فنفرض جدلا جت الدراسه مجانيه حاحسب على اساس المعدل
1: اكو معايير
0: على اساس المعدل مثل قبل فاذا بالتالي على اساس المعدل انا عندي جيل كامل
1: التعليم مثل قبل
0: جيل كامل راح يقعد بالبيت اقعد في بيتك لان ما عنده معدل هو
1: بالضبط
0: هي خربت من صار اكو دور ثالث ولو ماكو دور ثالث العالم تمشي
1: دور ثالث واستثناءات وصارت
0: دور ثالث وعدم رسوب وين عدم رسوب
1: والتحميل بالكليات هسه يعني مو تحمل المادتين واذا رجعت سنه الثانيه ارتبط بيها انت ترسب لا
0: وبمناسبه هذا هذا
1: يعني تعالي تحمل ماده من الاول وانت تاخذها لك للرابع
0: وهذا النظام ما موجود بكل العالم ابني يدرس اني ونظام امريكي نظام بريطاني سوري سات وامتحن امتحان يعني جماعة اللي أخفقوا قالوا له خلاص راحت المادة عليك وهي كانت تعتبر من مواد التوجيهي وصف رابع هم عفد نظام عندهم تتوزع المواد على المراحل فخلصت ما عندهم دور ثاني خلصت المادة بحيث صاحبه قال له خلصنا ماث راح أدرس كيميكال بالسنة الجاية ف يعني هسه واحد يقول لي عالمي لا مو عالمي حبيبي انا ابني دي يدرس مو واحد اعرفه فاذا بالتالي ماكو شيء اسمه دور ثالث طالب تنطيه دور ثالث هذا يعني قاعده ببيته شنو دور ثالث
1: بالصين الامتحان اللي يخليك تقدر تدخل كليه وتدرس خاصه بكالوريوس يمتحن الانسان مره واحده بحياته فقط تنجح به تكمل ما تنجح به انتهت فرصتك بالحياه
0: خلاص اقعد افتح مطعم
1: فتشوفهم يكتلون نفسهم بالدراسة ولمن يخلصون الامتحان ويحصلون نتائج ناجحين يطلعون يسوون احتفالات بالشارع
0: أي.
1: لأنه يعني ينجح فيه هذا عقد زمانة وخلص حصلها هي فرصة واحدة في حياته احنا وين فأني هذا اللي أتمنى أن يرجع التعليم يلا. مثل قبل مجاني بس بالمعايير السابقة وتعليم قوي وكل من يأخذ استحقاقه
0: حلو أوكي
1: طيب.
0: ممنون إليك تسلمين شكرا حبيبتي ناخذ ويانا اتصال يلا سمعني اغنيه شنيه الى عشان بسام مرهقه

0: شعري. يا بخبر تازة يقول لك متداول بعد ما مثبت متداول العثور على 23 مليار دينار عراقي جديدة مرتبطة بقضية عدنان الجميلي في الشرقاط. 23 يعني طلعت تقريبا 15 مليون دولار. يعني حلوات حلوات 15 مليون حلوات يعني تقريبا تقريبا 150 تاهو. يعني قاعد تخرب الكياها يعني 150 تخيل 150 تاهو شو حضر الاخوات. يلا ناخذ ويانا اتصال. الو الله الو تخيل
1: plata o plomo. Quiere la plata y te dice de peleadas.
0: Allahu Akbar.
1: Pablo didn't know it then, but this mugshot was going to cause him a lot.
0: ناخذ يا اتصال. الو
2: شفتك حبيت كاظم
0: قبل
2: قبل
0: قبل
2: شلونكم عيني
0: شلون الاخبار
2: الحمد لله
0: شلون هاللقطه الاخيره
2: اي ما احنا من زمان شحلتني بيك مجروحه
0: الله يخليك
2: يا فنان
0: الله يخليك الله يخليك حبيبي بس بالعكس
2: ويا ريت تركز لنا على المناظر ما يتعمق نعم نعم نعم شلونكم عيني
0: شلون الاخبار
2: والله ابو صراطين هن شراطين الاولى
0: اي
2: يعني هم ماتي انطلب ومناشده
0: طيب شنو
2: هي السمك مال القريعات اللي يتمونه ببلاش
0: السمك
2: اي والله
0: يعني يقدموا بالمطاعم
2: اي يقدموا بالمطاعم ببلاش تدري ليش
0: ليه
2: لان هذا عندنا هم حد يسمع
0: لا
2: عندنا صديقنا مصطفى مظفر
0: اي
2: جيتهم بالغزاليه
0: تمام
2: شارع المرور
0: اي
2: يشتغل بشركة كالة مال ألبان
0: زين
2: مصطفى خل نروح ناكل سمك من القراعات
0: ايه
2: لا والله مو أكلت وكلام صار عندي استفراغ والسمك ثقيل
0: سمك ثقيل؟
2: ثقيل قلت له ها قلت له هذا ثقيل انت مو على المعدة ثقيل عجيب
0: عجيب ايه لأن بحياة السمك مشان ايه. ثقيل هو زين
2: ايه ومع العلم احنا أكلنا يوم خميس والجمعة أنا أكلت بالبيت سمك كل شيء ما بيه بس مصطفى ما اكل سمك
0: وطاير عنده سمك وبالقريعات
2: وبالقريعات
0: ومن الشط لك
2: اي مصطفى يقول لي ثقيل السمك لك عيني مصطفى
0: بكرتني والله اي
2: اي هذا اثنين اللي طلب اللي هو الي والله السفر ابو سلاطين اللي يصير بلاش
0: السفر؟
2: استاذ مال طيران اي والله لان انت مثلا اذا تريد تسوي
0: لك والله
2: تور باوروبا ايش قد يراجع فلوس
0: بكس ايش فيك والله حلوه السفر ايش فيك؟
2: ها؟
0: تذكره لحظه تذكره واحده؟ ها؟
2: اي
0: لا هو السمك هذا يضربه بسمار الواحد
2: ها عمار مثل حركه الفيشه مال اريل
0: تعزمه وين؟ احنا مو نطلبك سمك؟ اعتقد انا
2: تطلبوني؟ ها؟
0: اي وينه؟
2: ها
0: اي عادي نطلبه جري اي قلت لي وين انا كنت وين وين كنت ثاني وين كنت ثاني وين كنت
2: حلو ها مال اختلاف على عمار
0: لا اي كنت بربيل شنو والله كنت بربيل مو دي دي دي رتب براسي اي انت خبرتني والله طيب هسه اذا التذاكر
2: اي والله بصلاطين تور الاوروبا هولندا سويسرا
0: ايطاليا اي شوي هولندا ضروري تروح لها
2: ها
0: هولندا ضروري تروح لها
2: قويه هولندا حجي
0: ايه
2: هناك اكو شارع
0: ايه
2: يبيعون فيه شو اسمه هذا شغلات
0: لا لا مو هذا الشارع تفوت هولندا حلوه يعني كفيك بيها فت 50 مثلا هيك

0: طيب خليني أرحب على الهواء بصديقي العزيز الشيخ محمد الغزالي. مساء الخير. أنت على الهواء بالمناسبة يعني، بس المعلومة. أي أوقف خلاص، بس ليش ما دي أخذ هو سبيكر. طيب تسمعني؟
1: أسمعك الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك الله يخليك. طبعا يعني بغض النظر عن موضوع الحلقة مال اليوم، بس هسه حكيو عن فالتفصيلة. فبما أنه يعني أنت رجل، أولا طبعا صديقي وأحبك، هاي واحدة. اثنين رجال شيخ، ومرات الناس تجي تتنومس بالشيخ مالته وتطلب طلب.
1: ما أنا حاضر.
0: الله يخليك، أدري بك أنت حاضر، وأنا طبعًا هسه مو باب إحراجك، أنا أدري بك أنت ما تنحرج، بس دارت أقول لك إياها. حكوا على موضوع سمك وهيك وهاي تفاصيل، فأنا طالبك بسمك اليوم أو باكر. شبوط
1: لقطان.
0: لا لا لا، ويسوي لنا مو مال هيك كبيرة.
1: يعني.
0: هناك وعلينا وعلاوي البنغالي يسوي لنا فوق.
1: ألف هذا شرف.
0: رتبها تو انا يعني بعد لي بالضبط
1: باكر.
0: اوكي
1: حياك.
0: صايرين
1: الف.
0: صايرين
1: الف. صايرين الف على حياك.
0: شرفك. بس شلون عزيمه هاي على الهواء؟ والله العظيم حلو، حبيتها بعد لازم احرجك انا. اوكي حبيبي، تحياتي لك. شكرا شيخ. انا باي باي. السلام عليكم. هو ما ينحرج طبعا مناسبه، والله العظيم، بس انا ما جت بالي. خل اقول لك شيخ. ايه هو

0: نرجع لحقك.
1: اي خلينا نرجع حقك. طيب أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617. وبإمكانكم الاتصال بنا مباشرة على الهواء من خلال الواتساب على 0720111415. هذه أرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم. وسؤالي يقول شنو الشيء اللي تتمنى أن يكون ببلاش، فشيء أنت ما تريده أنه يكون بفلوس من خلال تعاملك اليومي، من خلال تكلفة معينة، من خلال تفصيلة سالفة ببالك، أنت تقول أتمنى هاي السالفة تصير ببلاش. وطبعا هسه الحكوها مستمعينا، الحقيقة يمكن أكو هواي أشياء أنا شفتها لأنه هي والله تستحق أن تكون ببلاش، ما أعرف ليش ما يسوونها ببلاش.
2: عندكم فلوس
1: فلوس
2: فلوس فلوس فلوس فلوس
1: اكو مال بابا نائب
2: فلوس عندكم فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساك الله بالخير استاذ سلطان.
0: هاك بهذا الجانب الفلوس هذا هو هذا اللي عنده فلوس
1: اكو
0: هذا الدفان.

0: هذا اللي تعلم من عنده عدنان الجميلي شلون يدفن. هو هذا
1: عدنان الجميلي طبعا ما يجي غير يا عمار كامل عدا فنن جوال كامل
0: والله عدا فنن انت دافن انت كل دفن
1: لا عدا فنن عمار كامل انا اصلا تلميذ عند عمار كامل
0: يعني عندك مطبعة تدفن بيها بالمكاين عندك قاع تدفن بيها باج مال خضراء ما دافتهم هذا الزلمه شو يشتغل ايه ما تفتهم ما اعرف والله العظيم ويعزف هذا شكو عنده ما ادري
1: ايه. سلطان انا ويا الهوى
0: من ويا الهوى
1: انا ويا الهوى
0: انت الهوى انت انت انت لازم ما تخابر اليوم يعني لازم هذا يقول لك لازم يعني جزء من الحياة الحضوري انت ما تخابر والله يوم الشغله تريدها ببلاش وانت عندك فلوس كوم شو تسوي ها عندهم منظمة ما أدري إيش هي مال حجية مال مساعدة الهاي هم يفرون بها فلوس أما ما أعرف ولد هذا ما أعرف مهم إيه
1: منظمة خيرية والله
0: يا خيري الله يخليك أنت خيري
1: والله خيرية
0: إيه خيرية
1: للمتعففين أمثال أحمد مثنى و
0: المقروض هذا عمال متعفف طيني أنا متعفف
1: أحمد مثنى متعفف
0: هاي دا أحكي أنا قدامي على ما أنا متعفف عم إيش قلت تنطون متعفف
1: بس عمار كامل صوت
0: هذا عمار كامل واحد هذا حالة دفن خاصة هو أنت ويا اثنينكم دفانة بس أنت تدفن أكثر هذا الزلمة عنده بيت يدفن بي ملعب يدفن بي بالأكاديمية مالته أي بس أنت عندك قاع أنت كم دون القاع مالتك
1: 120
0: يلا تتخيل 120 يعني إذا بكل دونم يدفن له مليار ها 120 مليار هاي بس تخيل
1: وليش أنا خبنا دفن بالقاع
0: جوال إيه لا وين تحطهم مع مديوم يتروح شوفه
1: والله العظيم خليه كل اللي يشتغل نركض ركض
0: اي اشتغلن بس مو هذا الزايد ليش عدنان شنو عدنان هو دفن اللي مشغلهن لا هو مشتري عقارات بس هو خلص اشترى عقارات اشترى سياره
1: هذا اللي يقول يضع مشراده
0: هسه لاقين 23 مليون شنو بلاش بشارك شنو تريد ان شاء الله ببلاش والله شنو
1: البلاش
0: اي
1: الصحه دول يا جماعه البارحه بشرفك البارحه اروح ازور لي واحد ادفع لي 5000 ما ليش ادفع لي 5000 قال لي والله
0: الزياره شخص الزوره بتاع 5 اتمناك قبالي لا لا انا اتمناك قبالي وما عندنا هوا ارد احكي براحتي والله العظيم يعني اسمح لي اقول لك يعني ما اقدر
1: ما تحكي والله قلبك طيب
0: لا لا مو ما احكي المشكله كانت قبل هيئه اتصالات تحياتنا لهم تحياتنا السيد بليغ كان شوي سيد بليغ شوي على كيفه ويانا كان بس هسه لا الحديده حاميه فما اقدر اخذ راحتي يعني
1: ايش والله كنت سالم ما لك
0: لا بعد ما وش اسوي ما اقدر احكي
1: إيه انا اقول لك اذا
0: اي اي هاي مره رحت ولك مره رحت دفعت لك انت مره رحت دفعت لك 5000 تريد تطبه ببلاش لا اله الا الله روح روح روح روح روح تعبتني انت روح روح خلاص سده للخط سده ابو شهم يعني مو سده لا سده هيك يعني ايه سده عوفه تعبني هذا الزلمه يا بي راح مره على طبيب 5000 ولك مريض كيلو بقلاوه ب 25 5000 ها عده يطلبوا فلوس ايه يطلبوا فلوس لا مستحيل يعني مثلا هسه هو حنين مثلا ورايح يروح عليه مثلا مستحيل لا طلبوا فلوس على قولتك دي بصمه

0: حلوة. نحو 180 نائب إيراني وقعون مطالب بإعلان إنهاء أو انتهاء اتفاقية إسلام مع باتوك. يلا خلنا نأخذ ويانا اتصال. ألو.
1: يا الله
0: يا الله يا الله
1: يا الله
0: أنا
1: شو بسام لحقك بعرب على انت؟
0: ما أدري ما أعرف.
1: لعوف خليل ولد متونس.
0: دحش يا أخوك احش يا احش
1: يا. يا بما عمي من عرفه. والله مخاف جل رسالة قال لي صبر راح أحكي عن هذا مصطفى ما أدري شنو تلد ولا شنو ده تشي
0: يا. ليش شيء مثلا؟ والله واحد واحد سمشة ما.
1: واحد عنده حساسية من الطرف
0: واحد عافية. يوسف
1: صار 250 يوسف
0: جيب لنا
1: هاي ركسونة مالتكم. اي عندهم هاي ركسونة تموت
0: كذاب
1: بالقرآن
0: جيبنا من عنده. دز له دز له الفيديو قول له السلطان يقول جيبونا فد فسيت ابو الستة. اي
1: وشون بها نكهات
0: سوي يعني خو ما تجي هاي البودرة يعني دراي مو دراي. اه اوكي
1: ايه لا رهيبه بس والله ها كتباير
0: يا
1: حتى لو كتباير
0: جيبونا. ايه شنو الشغله ببلاش بلال تريدها؟
1: ايه شيء حلوات احسن ما دبون جيبونا
0: يعني. اه والله شنو الشغله تريدها ببلاش تكون تكون مجانيه؟
1: والله يعني يمكن انا اخر واحد حتى اعقب مع احترام جميع المتصلين.
0: ايه
1: كل واحد ترى شغله شغله يصير انا اسوي تحديد لكل مثلا يعني مو تحديد لكل مثلا كسلطان لك بالاسبوع تفويله
0: زين.
1: ايه وبال وكل خميس تروح تقعد يعني بمطعم
0: ايه
1: فري
0: ايه
1: العشاء مالتي ومثلا تشوف فيلم كسينما
0: ايه
1: بلاش.
0: ايه
1: يعني يعني تخلص يومك
0: ايه
1: كله فري بعد من خمس ست مكانات
0: يوميا
1: احسن ما لا لا لك يوم واحد بالاسبوع.
0: ها يوم واحد بالاسبوع بلاش.
1: اي الا كنا فرض الخميس مثلا
0: أي.
1: تروح البنزينخانه تروح للمطعم تروح للمول تروح
0: ها اوكي
1: كله بلاش
0: يوم مجاني
1: احسن ما اي احسن ما شغله واحده. انا اجمع كل هين واتوكل الخميس. شلونك بهاي؟
0: حلوه هاي
1: حلوه
0: حبيتها. يعني يوم ممكن مثلا تدفع فواتيرك تشتري بطاقه تسوي تفول بنزين يعني قلت تقعد المطعم يوم مجاني بس انت يعني طبعا هو انت والاخرين يعني اذا 45 مليون بالله قسمهم يعني ايش قد يطلعون باليوم على سبعة
1: تطلع تطلع لنا اصرف من شو
0: اسمه
1: اصرف مال
0: التعليم ولا
1: شو
0: اسمه
1: شو
0: حصل
1: من
0: التعليم. والله ما ادري هاي تعلمني قاعدين
1: الصحه
0: يعني يعني باليوم باليوم 6 ملايين و400 تقسيم 18 محافظه 357 ألف واحد باليوم مجاني.
1: وعيش وسبنعين.
0: إيه يعني يعني مثلاً 375 ألف يعني إذا بغداد هي شقد تعدادها بغداد.
1: شو مصحة؟ أنا مصري بلاصق بجوك تأخذيني.
0: بغداد شقد بغداد 7 ملايين شقد بغداد إحنا تعداد بغداد. أوقف خلنا نشوف تعداد بغداد شقد.
1: ألو.
0: ألو.
1: إيه.
0: إيه.
1: شو وقفوني بالخضراء شوية.
0: إيه.
1: ليش نجي؟
0: ليش؟
1: كنا نفاق كنا اللي بخاطك راح نقول واردة ما يقبل
0: ليش؟
1: وين طاب؟
0: اي وين طاب؟
1: على طاب الخضراء يعني وين طاب؟
0: شو يصير طاب؟ طاب التذكر رجال 9 ملايين
1: ما عندي
0: الدور تقسيم 7 زين مليون و200 مليون و200 واحد يراجعون زين تقسيم طولة. اثنين على كرخ رصافة
1: اي
0: يعني 640 ألف بالرصافة أو بالكرخ زين قول تقسيم قول صاعد نازل 10 مناطق عندنا 64
2: شكرا ألف. عمار شكرا من القلب ربي يحفظك.
0: ها شنو محمد انت مهكر محمد كندا اعتقداني. المهم بلال اذا يوم واحد مجاني
1: يوم واحد مجاني
0: مجاني لكل مواطن عراقي
1: لكل مواطن عراقي
0: اي بالاسبوع
1: 45 بيوم العجائز يوم الجهاد
0: اي اي حسب بعد هذا ترتيب اي
1: بس شلون
0: حلوه
1: بالصحه بالتعليم
0: التعليم صح اطلع ما تشتغل عندنا
1: شغله لطيفه وجميله وحلوه وعيشوا حياتكم.
0: اي بس قد حلوه
1: بس الازدحام بس الازدحام راح يصير الخميس والصلاه
0: لا هسه صرف قسم الكيا تقسيمه ثانيه
1: ما لك محاضرة
0: جديدة يعني تخيل بالساعة أكو 2600 واحد بالساعة 2600 واحد مجانا راح يسوي شيء
1: حلو.
0: أي.
1: احنا قول 2000 ما لنا علاقة بهم.
0: اي 2000 ذولي مسؤولين 400 400
1: اي 400 يبقون.
0: اي 400
1: قسمهم مثلا
0: 400 لا 400 200 بقد وميض ما يقدرون يطلعون
1: اكيد
0: يبقون 200
1: يبقى
0: وياك من حظي. اي واحد 200 واحد باليوم زينات والله.
1: زينات ابو صراحه
0: والله زينات.
1: يعني مثلا
0: بالساعه
1: اقباله يعني مثلا تاخذ مشروبات غازيه.
0: اي ترتب وضعك
1: تدري شنو راح نطين راح نطين يوم تبوله بس عين
0: 200 واحد وكلهم واقفين.
1: ايه يلا شفتوا
0: المشتري
1: قبل بيوم.
0: ايه بابا
1: مع الكل
0: لا نحسب نحسب على ايام انت يا يوم يومك فلان يوم انت
1: رجل
0: حسب بعد. ايه حلو طيب ها هي صايرين.
1: تحياتي
0: لك حبيبي هلا. ايش لازم محمد كندي ايش بيه ايش قال محمد كندي والله خلينا نشوف.
2: شكرا عمار شكرا من القلب.
0: شكرا
2: ربي يحفظك
0: وربي يحفظك. شكرا من القلب هو دازي بس ما شفته انا بس خلاص قال هو قال ختموا البرنامج. ها هسه ليش حكيت اني هاي السالفه وقلت الى انه يوم مجاني. تخيل معي الى انه هذا الاجراء بدنا نحكي عليه الى انه هنالك شغله مجانيه 95 ان يكون هناك اتحاد لبعض الدول التي تتفق على ان يتم هنالك جعل يوم او جعل ماده معينه تمتاز بها الدوله مجانا. يعني الوارد مو الوارد المنتوج المحلي يكون مجانا لهذه الدولة على أساس كان أكو اتحاد يصير طبعا على غرار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من ذني الأشياء دول مجموعة من الدول على أساس تسوي هاي السالفة. ويقال في ذلك الوقت كان هنالك لتنظيمها أن يكون هنالك شيء مجاني لكل دولة تمتاز به. يعني مثلا سيلان مثلا يعني تايلند فلانشي عراق فلانشي سعودية فلانشي كل وحدة تسوي شيء مجاني لمواطنيها. وتدخلت القوى العظمى وحكومة الظل الدولية العالمية تدخلت في هذا الجانب ومنعت من أن يكون مثل هكذا اتحاد. فتخيل أيها المواطن العراقي وتخيل أيها المواطنون أو 9 مليار شخص في هذا العالم إلى أنه هنالك فيديو انتشر مؤخرا قالوا هم ليش عايشين بكوكب كشي بمجاني يدفعون بفلوس. يعني احنا المي مجاني مي مجاني ما ندفع عليه فلوس. احنا يقول لك تكرار وما ادري شو زين خضروات مجانا الهواء مجاني. فتخيل إلى أنه أغلب الدول التي تفرض أموال على شيء من منتوجها المحلي اللي هي تمتاز به هي مجال مجاني. والآن تجيك سالفة اللي قلتها في بداية البرنامج إلى أنه تعظيم موارد الدولة بمعنى رفع الرسوم أو الاستحقاقات أو التحصيل الحكومي من المواطن أو من التاجر أو مواطن. بالتالي إحنا ما علينا بهذا. والسيد عدنان الجميلي لقوا هسه آخر شيء 15 مليون دولار 23 مليار عده. هل هنالك بوجهة نظركم أنتم كمواطنين عدالة؟ هذا سؤال سأل نفسك به. هل هنالك عدالة؟ ما دحكي على العدالة الإلهية، دحكي على العدالة بالعالم. أنت جاوب ما راح أجاوبك. فعندما يكون هنالك شيء من منتوجك المحلي أنت تتميز به حتى هذا اللي هو مو مجاني فكر إلى أنه هل هناك عدالة أم لا. إلك فكر بها. نلتقي باكر على خير. باي.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي واتون باراك يؤكدان أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. مسرور بارزاني يوجه بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف مكافحة الفساد. حكومة كردستان سلمنا النزاهة الاتحادية 358 كيلوغرام من الذهب المضبوط ضمن حملة مكافحة الفساد. البنك المركزي يسمح للمصارف بصرف ودائع زبائنها الواردة بالدولار نقدا. لمحمد داوي يطلع على استعدادات استقبال الزائرين في منفذ المنذرية الحدودية. عمليات بغداد تصدر توضيحا بشأن منع نصب المواكب على طريق سريع الدورة. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيرانية يكشف عن مشروع قانون جديد يتعلق بمضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. بلومبرغ توقف حركة السفن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. غدا البصرة تسجل نصف درجة الغليان ومحافظات أخرى تقترب منها. لمزيد من الأخبار مستمعينا بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يلا سمعوني الزقفه. الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
2: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM ألجت المفضلة وأخر إخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: العاصمة بغداد. استمع راديو رشيد على موجة 91.5 FM. راديو رشيد 24 ساعة.

خليكم متوفين ترشيد وياهم. إنها التاسعة لتوقيت الرشيد أم حساب تلقين من المصرف الأهلي العراقي 2026 الهواء صارت أكبر والفرح أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. سباق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكلهار الفائز واحد وست سيارة BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بس وفائز بنهاية السنة. شو

0: زوروا أقوى فرع للمصف الأهل العراق وافتح أو عزز حساب زناقين ويتلتكم أنت أحلى الفائزين ويانا.
1: زيد أعلان فيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهل. أعلن على الرشيد الإعلان على إذاعة الرشيد قناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشي وياكم كم واحد بينا مرة تخطي وما تصيب وبوصل زحمة حياة نحتاج اللي يقدر يخلي يده على ذا الجرح كل سمع خابرنا عند قصب حياته بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض والمخرج عمر ثائر من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
5: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك، يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
5: سلاسل

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

رماح الهلاك اللي تشرى وخطوات اللي بين

0: شوي رجعين خليك متواصلين شوي رجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أب.
1: تريد إعلان مفيد ويوصلك والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهل أعلن على رشيد للإعلان على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500 أو على البريد الإلكتروني info@lcmedia.com.
0: رجع لكم رشيد ياكم. أنا رشيد 24 ساعة

وتعيش انت مثلك انا كنت مزين بغيابك بس وياك للزين حبك حب واتمنى

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن.
1: شيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 7805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد.

الجنة ويا أمي لحس بلذة بي أموت إذا بعدوني عنها. أمي جنة أمي حنية وقلبي يوسع الكون.

سعادة ما أشوف ما توف وأفشل وأوقع بمهنة أمي من تحجب شفايفها كمان صوتها يهدي الوجع من تعزفنه أم هيبة ملكة ودمعة يتيم همها ما تشيل خطية تشيل همنا

هموم وعذاب تعبنا وجابه كلنا وشال همنا ما لبس ملبس جديد بس جديد احنا لبسنا ابوي جنة ابوي بالدنيا بعد ما القمن الناس تنطي تسوي مني عليك ابوي ينطي بس ابد ما يسوي مني ابوي شخصية وثقل حب وحنان ابوي اعجز او في حقه واحكي عنه ابوي اللي تخاف الزلم وجه المضيف وجوه بيته يضحك ويلعب ويانا لو لعبني

بعدوني عنه. أبوي ضحى ورفع، أبوي جنة، أبوي بالدنيا بعد ما ألقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: معكم الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى.

عذرت على الخطا وسامحت غلطان وشكرت تصورت تلقالك انسان عشت عمرك عذاب والم وحاه تصبر بالصبر وتحمل جفاه تظل عايش وحيد وترتجي وصاله

خرجوا ما طفت قد يوم نارك مني ذاك صار اللي جرالك اهو مرتاح وانت شاغل البال ورضيت انت وقبلت بواقع الحال ياهو اللي مثل قلبك صفالك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد